يحلى الأدب والذوق، وعشت وبقيت ومجمل يا أهل الطيبة والرجال.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيد.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. البرنامج اللي جاي اصحى بأنرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: 9 دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.

0: كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فتحوا الراديو بتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة, حلقة يوم الأربعاء, حلقة يوم 22 يوليو 2026, بتبدأ دلوقتي حالا معنا ومعكم أيها السادة. إنه نجم النجوم وملك السوشيال أبو عيون جريئة وعسلية, نجم الفاشون والريل استيت والاستشارات العقارية والمالية وساعات العاطفية ليك وليها وليا, نجم البايسيبس والكرايسيبس والفرايسيبس والترايسيبس, نجم الأوساكا سيبس, نجم التوكيو سيبس, بتلخبط سيبس, نجم المونتن فوجي سيبس, وإن شاء الله هيبقى في بلاد كتيرة جاية وبقوة
1: يا رب.
0: معنا ومعكم أيها السادة إنه باسم كاميل.
1: وطبعا القمر والسهر الاوريجينال اللي مفيش زيها, صاحبة الصوت الذهبي والكاريزما اللي برضو مفيش زيها وكل الناس بتحسدها عليها, انها طمطم الإزاعة, بينو الإزاعة, جيكوب الوردي الإزاعة, انها ملكة البايسبس والترايسبس, سابقا ملكة الماما سبس, هاتي فلوس سبس, عايزة سفر سبس, انها اخدت بالي يا بنتي, انا بركز مع كل التفاصيل انا, انها ايها السادة يعني محبوبة الجماهير سارة المنذر. ايوه بقى, صباح الفل, صباح الفل, صباح الجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1. حلقة جديدة بتبدأ دلوقتي حالا من اصحاب انرجي. نهاردة يوم الاربع, يوم 22 يوليو 2026. هو الشهر راح فين؟ احنا كنا لسه امبارح 1 يوليو,
0: الحمد لله. ما هو ما انا بحس دلوقتي يعني اليومين دول الايام بتعدي بسرعة, فده مش معناه ان الايام ما بقتش فيها بركة زي الاول, ولكن الايام بقت سريعة واحنا بقينا سرعة اكتر. احنا بقينا ما بنحبش البطء وما بنحبش
1: كل حاجة سريعة سريعة سريعة سريعة. حاسس ان انا بجري, ما اعرفش ليه حاسس ان انا بجري طول الوقت, حاسس ان انا بجري
0: في ساقية
1: يعني مش فاهم. المهم صباح الفوق, مين بيحس نفس الاحساس ده يا جماعه؟
0: كلنا
1: انه على طول بيجري بيجري بيجري بيجري بيجري, مفيش خالص نظام اللي هو المشي البطيء كده اللي هو الله.
0: انا كنت لسه بقول لك ايه,
1: بتقولي لي ايه
0: بره؟
1: ولا فاكر طبعا, انا نص نايم
0: اصلا. كنت لسه بقول له انه حاسه ان انا من ساعه ما رجعت
1: وراكي حاجه كتير قوي,
0: بعمل حاجات كتير يعني, مش حاسه ان انا بفس, لا في حاجات مش عارف ايه بروح فين اعمل ايه,
1: لازم تعملي, لازم تخلصي, لازم مش عارف ايه, رجالي
0: في ايه يا
1: جماعه؟ لا لا, هو بجد انا حاسس نفس الاحساس اللي انا على طول بجري كده حوالين نفسي. لو انتوا كمان حاسين نفس الاحساس ده شاركونا كده, احنا وانا وساره المنذر على رقم الاس ام اس 9210. بس مش هي دي بس الحاجات اللي هتشاركونا بيها
0: ابدا,
1: شاركونا بتعملوا ايه دلوقتي حالا, يومكم عامل ازاي من اول ما صحيتوا, صحيتوا مفوقين وكلكم طاقه وحيويه ونشاط, ولا حاسين ايه ده لا احنا عايزين ننام,
0: ولا عندكم حاجات تعملوها, صحيين مودكم رايق ولا مودكم كله حرايق, يعني عايزين نعرف كده ايه اللي بيحصل معاكم علشان نبقى بس بناخد وندي معاكم بنفس الشكل اللي انتوا عايزينه. يعني لو انتوا صحيين رايقين نبتدي نشغل روقان.
1: ما ده بقى المهم جدا, عايزين نعرف مودكم في المزيكا بتاعت النهارده اللي تشتغل في الحلقه رايح على فين, يعني عايزين مزيكا كده روقان, ولا عايزين اغاني نعنشه وفرفشه, ولا عايزين اغاني هاديه, عايزين ايه بالظبط؟ قولوا لنا من على رقم الاس ام اس اللي هو كام يا جماعه؟
2: 9210.
1: ايوه
2: 9210.
0: ده الرقم السحري اللي هتبعتوا لنا عليه كل اللي احنا قلناه ده. على فكره
1: ايه,
0: بننوه
1: ايه,
0: حلقه ناريه
1: خطيره,
0: حلقه فيها مفاجآت.
1: النهارده في مفاجآت, مش مفاجأة واحده, كذا مفاجأة,
0: فخليكم بتسمعوا اوعوا تروحوا في اي حته. والاغنيه دي اهداء خاص ليا انا شخصيا عشان عليا ضغوطات الفتره دي.

0: طيب هو انت عليكوا ضغوطات؟
1: اما احنا يعني علينا مكسرات.
0: انا عارفه
1: حاجه غريبه جدا.
0: انا عارفه يا اخويا،
1: بس احنا بكره بقى ربنا يستر علينا.
0: حر.
1: هو بداية من النهاردة عامة احنا في موجة حرة يا جماعة، والذروة بتاعتها هتكون النهاردة وبكرة. تمام. والهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقول ان النهاردة انت كويسة. في حاجة معينة الهنم
0: بظبط
1: بتظبطي المايك، مش لازم كده هو يعني طيب نرجع لمرجوعنا. الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقول النهاردة يوم الأربعاء يوم 22 يوليو، النهاردة وبكرة ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. هيسود طقس مايل للحرارة الرطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة الرطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية، ومايل الحرارة الرطب ليلا على أغلب الأنحاء.
0: طيب النهاردة درجات الحرارة هتكون ثانية واحدة عشان روبي دخل،
1: هتبقى عالية جدا. درجات الحرارة هتبقى عالية جدا النهاردة وبكرة، لدرجة ان بكرة درجة الحرارة رسميا هتوصل ل 40 درجة.
0: طبعا مع الاحتباس الحراري الموضوع ده بيروح في حتة تانية خالص، يعني زي ما البرجر كده البتنجان بياخده في حتة تانية خالص.
1: بتقولي ايه انت؟
0: اذا متعرفش
1: لا معرفوش.
0: طيب النهاردة درجات الحرارة في القاهرة العظمى 39، المحسوسة 41.
1: اسم الله عليك شرقتي طبعا. من الرقم اكيد شرقتي من الرقم.
0: الوجه البحري العظمى 38 والمحسوسة 40. طبعا بكرة باسم هيقول لكم بقى الجو هيبقى عامل ازاي اكتر مني، لانه هيبقى موجود بقى في نفس المكان.
1: ده انت يعني لازم ترابط ان ماي فيس اللي انا بكرة انا اللي نازل.
0: لا خلاص والله بقولك ايه،
1: ما بقتش فرقة
0: يعني فعلا ما بقاش يعني
1: خلاص ما بقاش سر.
0: خلاص انت نازل انا نازلة كلنا يعني
1: كده كده بننزل خميس وخميس مش فرقة يعني. طب يا جماعة زي ما سمعتوا كده درجات الحرارة هتبقى عالية قوي، النهاردة درجات الحرارة هتبقى عالية، بكرة درجات الحرارة هتبقى عالية هتوصل لـ40. فطبعا يعني نحاول على قد ما نقدر احنا ما ننزلش غير
0: الضرورة القصوى.
1: الضرورة القصوى نحاول على قد ما نقدر نشرب ميه كتير. لو عندنا برضو في قدرتنا اللي احنا نساعد ناس تانية، يعني حلو قوي اللي انت يكون معاك ازايز ميه صغيره كده لو لقيت حد بيشتغل في الشارع او شغلته بتحكم عليه اللي هو يكون موجود في الهواء الطلق طول اليوم الصبح بدري، وزع كده ميه على الناس لو تقدر.
0: الله عليك بقى لو كمان عملت كده مع الحيوانات اللي حواليك مثلا في الشارع
1: كله
0: اللي تحت شغلك،
1: لان الحر ده بيأثر على كل الكائنات اذا كان بني ادمين او حيوانات موجودة. فيعني نحاول كده ايه، يعني انا دايما بحب اللي انا احاول اللي انا اشجع الناس اللي هم يعملوا خير.
0: الله عليك.
1: فلو مية ساقعة كده معاك في العربية لو انت مشوارك طويل شوية، وتدي الناس اللي انت شايفهم في الشارع اللي ممكن يكونوا على طول يعني شغلهم بيحكم عليهم ان هم لازم يبقوا في الشارع. لو تقدر كده مثلا، عارفين العلب البلاستيك اللي بتجيلنا مع الدليفري، ناخدها معانا كده ونحط شوية
0: مية
1: للحيوانات اللي في الشارع.
0: مش هيحصل لك حاجة خالص، بالعكس ده انت هتاخد ثواب كمان.
1: بالظبط، هتاخدوا ثواب كبير قوي بالاخص في الحر النار اللي احنا داخلين عليه ده. فيعني حلو اللي انت كده كده خاف على نفسك وخاف على اهل بيتك من الحر ودرجات الحرارة العالية،
0: خاف على اللي حواليك،
1: ونحاول نساعد الناس اللي حوالينا برضه.
0: طيب يا جماعة احنا لسه بنقول يا هادي وبنرش مية طبعا عشان الحر اليومين دول هيبقى مش ألذ حاجة، فرش مية قدام بيتك مفيش مشاكل برضه.
1: على فكرة هو رش المية قدام البيت ده أصلا بيعلي درجات الحرارة أعلى.
0: ما ترشش مية قدام بيتك عادي.
1: انت عارفة الموضوع ده ولا ما تعرفيش؟
0: انا بشوف دايما الناس اللي
1: هم بيفتكروا ان هو رطوبه بيستفتحوا رش ميه بيستفتحوا بس هو اصلا علميا ده اللي انا فاهمه، ممكن ابقى غلطان معرفش. انت لما بترشي ميه الحر او الشمس بتزود درجه الحراره بتاعت الميه جدا عشان تتبخر. فانتي بتزودي درجه الحراره في المكان اللي انت فيه.
0: هو الفكره بقى ان الناس بتعمل ايه،
1: بتدي
0: ميه تديك طراوه. فاهم حاجه؟ يعني اللي هو ايه ده الكونسبت بتاعهم، اللي هو انا هرش ميه. اولا هو كده يا جماعه، اولا رش ميه عداوه.
1: احنا دخلنا في موضوع عميق قوي فجاه بسبب جمله، بس تمام يعني.
0: بس يعني انا احساسي الشخصي بيقول لي انه الناس لما بتيجي ترش ميه قدام المحلات بتاعتها، قدام الاماكن اللي بتستفتح منها وهكذا، ده بيبقى علشان تدي
1: طراوه
0: المكان وتستفتح يعني.
1: دي براوه مش طراوه. المهم نطلع على رقم الاس ام اس. حد بيقول لنا صباح الفل يا اولاد، في فزوري ولا هتوزعوا تذاكر النهارده؟ ايه ده احمد السعدي، انت بتقرا افكارنا ولا ايه؟
0: احمد سايكيك، وعايزين نلعب يا اولاد بليز.
1: ما احنا هنلعب النهارده عشان في تذاكر لحفله تامر عاشور. صباحكم تحفه في الجمال، اليوم في الجيش مش بيجري ده بيحبني. ده بيحبي، ده رقم اخره 906. صدقني هتلاقي السنه ولا السنتين اللي انت هتقضيهم في الجيش ان شاء الله بيطيروا هوا، لان انا دخلت جيش فانا عارف انا بقول لك ايه.
0: شوشتة صباح الفل عليكي بتقول بونجور توجور، أول ما بسمع صوتكم في أي حالة السعادة والفرفشة تملى الجو.
1: الله يكرمك. عليك يا شوشتة.
0: في المطبخ بعمل حاجات كتير، وحاليا بغسل الزرع والفوزوت بتاعته. طبعا الوقت اتقل خيره ومش لاحقين نعمل كل اللي محتاجين نعمله. فهمكي جدا يا شوشتة، بس كلنا في هذا الموقف. كلنا هذا الشخص.
1: عايزين نسلم كمان على هاني صفوت بيقول اسم الله عليكي شرقتي من رقم. هي شرقت من رقم درجات الحرارة. وحشتوني قوي. انت كمان وحشتنا جدا يا هاني يا صفوت. ازاي ما بتسألوش عليا
0: يا هاني؟ احنا عارفين انه صيف وكده، فانت يعني
1: مقضيها في الساحل. أوه اكيد. أوه. وبيقولي لا انت مش غلطان، رش المية بيزود الحرارة فعلا.
0: طب بروفا يا باسم. والله
1: يا بنتي في هنا كنز
0: نبغى،
1: في هنا في دماغي بدا تحت الجمجمه دي في كنز.
0: انا سعيده ان انا بشتغل معاك والله،
1: وانا سعيد ان انت بتشتغلي معايا برضه.
0: اشكرك. فصل اعلاني ونرجع نطبل لبعض تاني.
1: يلا بينا.
0: رايحين على فين؟
2: الاجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع ساره المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعايه ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا. كيو أن بي. انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: ايه الدوشة دي؟ ايوه بتكلم عليك انتو، ما تهدوا شوية بقى. مش كده؟ هس هس. وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه يصور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتوا فرحانين بيه قوي ده.
4: ايوه كده، ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين. انما بابا ثابت على موقفه، ما بيعومش، قافش سكته. ما هو كاوتش عربيت لينج لونج.
5: الرقم الضريبي 331-212-633.
2: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
6: Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكتس مارشي، أوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

0: وراسل برنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعايه المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعايه بي يو اي ستاند اوت تشوز بي يو اي الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من بره.
2: NGU Pleasure of Learning.

0: يصبر صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: انرجي مزيكا لعبتها.
3: رايحين على فين؟
4: الأجمد في المجال لسه راجعين.
3: فاصحاب انرجي
4: مع سارة المنذر
3: وباسم كمير.
1: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي

0: تريسي براكستون اون ايرث الله يرحمها ويحسن اليها. والله الاغنيه كانت حلوه قوي.
1: اه الاغنيه دي بحبها قوي قوي قوي. ودي تريسي براكستون اخت توني براكستون. عشان بس ما حدش يتلخبط ويفتكر ان توني براكستون اتوفت, دي اختها. توني براكستون عندها 5 اخوات, 4 بنات وولد, وهي اكبرهم عامه. وكلهم اصواتهم حلوه ما شاء الله على العيله كلها, يعني
0: عيله نبغه.
1: عيله كلها اصواتها حلوه. وطبعا اختهم الصغيره خالص برضو هي مشهوره جدا ونزلت البومات كتيره وكنا بنسمع مزيكتها, هي تيمار براكستون. المهم نرجع على رقم الاس ام اس. شوشته بتقول لنا الحمد لله بنحط ميه في الشارع جنب البيت للكلاب والقطط وفي الروف كمان لليمام والعصافير.
0: شوشته انت جميله,
1: ربنا يجازيكي خير. صدقيني يا شوشته
0: بحبك حب يا شيخه.
1: ونساعد الناس بقى كمان يا جماعه, مش بس الحيوانات.
0: صباح الخير عليكم. اليوم عندي صعب تقدر تقول من كتر الزحمه مش فاضيه اشرب. وكمان
1: توفي تعبانه, ادعوا لها.
0: اشي توفي دي ايه؟
1: ما انا برضو مش عارف. ممكن بس يا رقم اخر 1-4 هو ده لا مش حواش. رقم اخر 1-4-8-3-1-4-8 قول لنا اسمك او اسمك, وبليز قول لنا برضو مين توفي علشان ايه نطمن كده عليكم.
0: حواش يا حواوشي قلبي. صباح الفل عليك يا صاحبي.
1: صباح الفل عليك يا حواش. رقم اخر 1-5-1 بيقول صباح الخير عليكم يا حلوين, النهارده خطيبي موصلني الشغل, عايزه اشغل اغنيه حلوه كده زيه وقولوا له اني صديقه البرنامج وصيتوني كارولينا. لا دي كارولينا دي صديقه البرنامج جدا يا مايكل.
0: خطيبها مايكل
1: يا مايكل. انت شعرفك انت يا مايكل. دي مش صديقة البرنامج, دي انتمت البرنامج
0: يا
1: كارولينا.
0: مايكل عايز اشغل لك, مش عارفة ليه عايز اشغل لك مايكل جاكسون.
1: طب انت بتحب اغاني ايه يا مايكل واحنا نشغلها لك, قول لنا كده.
0: يعني عشان تعرف بس ان خطيبتك صاحبتنا. فاحنا هنحقق لها كل الاماني, وكمان بنسألك وبنطلب منك ان انت تقول لنا نفسك تسمع ايه النهارده
1: بالظبط, وهنشغله لك عشان تعرف ان كارولينا عزيزه علينا جدا. المهم يا جماعه, طبعا في الفتره اللي فاتت في افلام كتير قوي نزلت, لكن الفيلم اللي مكسر الدنيا والعالم كله بيتكلم عنه هو فيلم
0: The Odyssey.
1: بطولة مجموعه كبيره جدا من الفنانين, منهم
0: نخبه الفنانين الصراحه.
1: بالظبط, منهم مات ديمون, ان هاثاواي,
0: توم هولاند, زنديا.
1: فالفيلم ده كل الناس بتتكلم عنه لان هو فيلم ضخم جدا, وطبعا اخراج المخرج الكبير كريستوفر نولان اللي بيعمل افلام خطيره في الحلاوه. فالفيلم ده مكسر الدنيا قوي, لكن فكركم احنا هنسيبكم كده مثلا؟
0: ابسولوتلي
1: ابدا.
0: احنا عشان انرجي 92.1 و مش عايز اتكلم عن
1: احنا كمان اللي ما يعرفش على فكره يا جماعه, دي معلومه جديده, احنا محطه عالميه موجوده في اكتر من 30 بلد في العالم كله, وهي اصلها فرنسا. حلو,
0: نوت تو بريج يعني.
1: احنا بس عايزين نقول يعني ان احنا المحطه العالميه الوحيده في مصر باي ذا واي. المهم انرجي انترناشونال بقى قدرت اللي هي تعمل انترفيو مع ابطال الفيلم ده, منهم توم هولاند, مات ديمون, وزنديا. ما تيجوا نسمع,
0: يلا بينا.
2: Energy exclusive, The Odyssey.
3: I have been an admirer of Chris's work for, you know, a really long time, and have looked up to his films and to the people that, you know, get to grace his stage, and, you know, I've aspired to be a part of that community for a long time. So to get that call, you know, I'm still pinching myself today. I play Telemachus, the son of Odysseus. He's a sort of troubled teenager who is trying to grow up and become a man because he's trying to protect his mum and he's trying to assume the throne.
4: And I play Odysseus, and Odysseus is a hero of the Trojan War. And the Odyssey is the story of the 10 years it takes him to get back to his home. And he goes through a lot to get there, and he's carrying a lot from what he's seen and what he's done. Physically demanding for me just to get the look that Chris wanted the character to have, so there was a lot of work there, but also physically demanding for everybody on the crew to try to shoot this with practically in IMAX. It took a lot of effort. You know, the locations were very difficult to reach, and so often involved, you know, hiking. Or in Sicily, yeah, we had to go up a mountain. In Greece, we had to hike up to a cave, and that's before your day of filming starts.
0: احنا مبدئيا كده سمعنا توم هولاند ومات ديمون بيتكلموا عن فيلم The Odyssey, عن الادوار بتاعتهم في الفيلم, وعن كمان توم هولاند لما عرف ان هو هيبقى جزء من فيلم The Odyssey.
1: يعني هو في الاول توم هولاند بدا الانترفيو كان بيقول ان هو كان حلم من احلام حياته اللي هو يشتغل اصلا مع كريستوفر نولان, ولما عرف ان هو هيبقى جزء من الفيلم هو كان مرعوب وما كانش عارف هيعمل ايه بالظبط, كان مخضوض جدا من الفكره.

0: عندنا انترفيو مع حبيبة قلبي انا شخصيا
1: وانا كمان الصراحة القمر
0: زندية
2: انرجي اكسكلوسيف ذا اوديسي.
3: I was sneak reading because Tom had brought the script home and I was really curious about what he was going to do and what Nolan was up to because I'm a huge fan. So I definitely peeked over and I was so moved and like really emotionally invested in these kind of larger than life characters. And I think I remember reading and thinking to myself, I know that he's going to do these things practically. How the hell is he going to do this? I was so nervous. And like you've been saying, I mean, I didn't know Matt, but coming in, he's got such a warmth and such a, and you know, I share most of my scenes with him. So it was just nice to know that this, you know, for lack of a better term, movie star was just a very nice person and made me feel very much a part of kind of the family that was already developed. But also I felt special because so many people from the crew I'd also been able to work with before that you, because you make little families on every film that you make and you create these really strong bonds and friendships with your crews. It felt nice to be able to see some familiar faces on a set that, you know, that large. Yeah.
0: زوزو بقى بتقول ايه؟
1: القمر زندية
0: برضو كانت بتقول انه طبعا الدور جه الاول لتوم هولند. اللي ما يعرفش يا جماعة ان توم هولند وزندية خلاص
1: متجوزين, هما الاثنين متجوزين دلوقتي.
0: فبتقول انها كانت بتبيك كده على الورق, يعني كانت بتبص كده وبتشوف ايه الورق بيقول ايه وايه اللي بيحصل فيه, وكانت بتقراه مع توم هولند. وبعد كده توم هولند زفلها هي الخبر وقال لها, بقول لك ايه, انا رحت الاستاذ
1: كريستوفر نولان
0: وقال لي خلي زندية تقرا الورق تاني بس تحط بقى في راسها الدور ده هو.
1: يعني هي اصلا ما كانتش جزء من الفيلم, وتوم هولند هم اللي اختاروه الاول. ولما كان بياخد السكريبت معاه البيت هي كانت بتستخبى كده وبتقرا الورق بالزبط. وكان متحمسه له جدا وكان مش عارفه هو كريستوفر نولان هيعمل كل ده ازاي في الفيلم. وبعد كده بقى توم هولند هو اللي قال لها الخبر انه كريستوفر نولان عايزها في الفيلم, وكمان اتكلمت ان هي اغلبيه مشاهدها مع مات ديمون وهي كانت متوتره جدا جدا جدا قبل ما تبدا قبل ما تبدا تصوير معاه, كانت خايفه جدا. لكن اكتشفت اللي هو واحد من اكبر الممثلين في العالم, متواضع جدا والشغل معاه لذيذ قوي. وقالت كمان انه
0: في ناس كتير كانت بالنسبه لها تمام لانها اشتغلت معاهم قبل كده, زي روبرت باتنسون مثلا اللي هي عملت معاه فيلم قريب جدا لسه نازل كان في السينما.
1: اوكي
0: في طبعا
1: مش روبرت باتنسون ده بتاع تويلايت؟
0: ايوه هو ده.
1: اوكي
0: في ان هاثوي, ترافيس سكوت, مات ديمون طبعا هي عملت قبل كده, هي بتمثل اوريدي وفي فيلم نازل لها مع جوزها توم هولند
1: سبايدر مان نازل قريب جدا خلاص
0: بالظبط. يعني فقلنا بس نقول لكم ان احنا واصلين لذا اوديسي.
1: فيعني
0: انا مش نتكلم عن نفسنا كتير.
1: انرجي يا جماعه انترناشنال هتلاقوها في كل حته في العالم, وعملنا انترفيو مع ابطال فيلم ذا اوديسي, اكبر فيلم في العالم حاليا. الفيلم حلو قوي لكل الناس اللي دخلته, بيقولوا هو طويل شويه بس مش هتزهق ولا لحظه.
0: في اقاويل برضو كتير قوي او كونتروفيرت, يعني
1: كلام
0: متضارب يعني في الموضوع بتاع انه مثلا هيلين كانت جريك وهو عارف بقى الحاجات اللي هي بقى
1: بصي انا عارف انا الكلام ده, بس انا بالنسبه لي عندي راي واحد بس.
0: انا عندي راي واحد بس ان ده اتس فيكشنال ستوري
1: بالظبط. هي دي قصه يعني فيكشنال, قصه فيكشنال بس عارفينها خيالية. بقى خياليه بس عارفينها بقى لنا زمن تمام. لكن هي مش قصه تاريخيه حقيقيه يا جماعه.
0: شكرا.
1: فمش فارقه بقى.
0: شكرا. على فكره احنا ما حضرناش الكلمتين دول وتلاقينا نفسنا متفقين.
1: انا ده رايي الشخصي صراحه. ما هو برضو ما دي وجهه نظر بقى المخرج هو عايز الشخصيات تبان ازاي.
0: بالظبط.
1: خلاص ما هي قصه خياليه,
0: يعني هتضايق وهتحمق جدا لو هي بجد قصه واقعيه,
1: لو قصه تاريخيه مثلا
0: فعلا وحصل فيها حاجه زي ان هو مثلا جاب ممثلة مثلا لونها
1: ما كانتش
0: مختلف
1: في مكانها بالظبط
0: تعمل دور مختلف
1: بالظبط.
0: فلا بس دي
1: قصة خيالية يا جماعة بالظبط. يعني بقول لكم يا جماعة احنا بنتشعلق في رضا ربنا بقى خلينا ننبسط واحنا ساكتين بقى. شكرا.

0: طيب يا جماعة، معكم باسم وسارة لحد الساعة الآشر صباهنز. عايزين نسلم على الناس بعتنا على رقم الاسماس 9210، منهم مثلا
1: مديحة.
0: يعني مديحة
1: هي اللي كانت بعتلنا المسج عن توفي، بتقولنا توفي دي بنتي عندها سنة وسبع شهور، وهي اللي خلتني أتابعكم من ثلاث شهور. أنا قلت لكم قبل كده معلش يا مديحة، أنا أسفين السن برضو يا أختي،
0: بموت فيكي.
1: وسلمنا على توفي وإن شاء الله تبقى كويسة جدا في أسرع وقت ممكن. إن شاء الله تبقى كويس، وعقة صحية بسيطة وتبقى زي الفل.
0: حواوشي بقى بيقول ايه؟ بيقول ممكن طلب معلش، بعيدا عن مواضيع الحلقة، يا احلى برنامج واحلى ناس في الراديو كله، عايزين نروق على الولا فادي بقى عاطف.
1: فادي عاطف
0: عشان ليه فرحه بقى؟ بكره
1: فرحه بكره،
0: هو بيسمعكم دلوقتي.
1: لا لا، هو وحسن وعمر وانس. لا لا لا يا فادي، ده انت عريس يا فادي. الف الف الف الف الف مبروك يا صديقنا العزيز. احنا ما نعرفكش بس بنتمنى لك كل خير. يلا

0: يا فادي ألف ألف ألف مبروك، وهنشغلك أغنية دلوقتي مخصوصة عشانك وبالرفاق والبنين إن شاء الله.
1: طب ما نشغل الأغنية على طول،
0: يلا بينا.
1: صح،
0: أنا كنت عايز أبدأ بس بس يلا
1: حاسة المومنتم.
0: فادي عاطف العريس هيتجوز،
1: هيصولوا بقى يا حسن ويا عمر ويا أنس ويا حبوشي.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا، علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623. رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
3: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل او رحله حلوه. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات.
4: ارقص غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني، ارقص.
3: كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها. فات قديمه

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
3: وحانت اللحظة لتاني مفاجأة معانا النهاردة.
0: يا ترى يا هل ترى ايه يا باسم؟ هل مثلا ممكن تكون المفاجأة دي تذاكر؟
3: ده أكيد يا سارة. النهاردة في تذاكر تاني لحفلة تامر عاشور اللي هتكون يوم الجمعة الجاية من ضمن فعاليات طبعا المسرح أو مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. تامر عاشور عامل حفلة خطيرة في الحلاوة عشان كمان بيحتفل بنزول ألبومه الجديد.
0: طيب احنا النهاردة معانا نظام ثلاثة كابلز يعني بالظبط كده.
3: طيب واسمحي لي يا سارة، يعني هاخد القرار ده دلوقتي، بس لو مش موافق قولي مش موافق. أول سؤال هيبقى اللي هيجيب إجابته صح هياخد 4 تذاكر.
0: بس انت متساهل جدا مع المستمعين.
3: عشان بحبهم عايز افرحهم يا سارة. ما هو احنا معانا 6 تذاكر، تمام؟ فانا بفكر علشان نفرح المستمعين قوي، اللي الكمبيوتر هيختاره طبعا اللي هيعرف إجابة السؤال صح هنديه له 4 تذاكر.
0: طب وليه مثلا ما تظلم المستمع التاني وياخد بس 2؟ طب ما نخليها 3 و3.
3: عشان خاطرك مش هتنزل كلمتك، نخليهم 3 و3.
0: حنفي
3: مش هتنزل النهارده. خلاص يا جماعه عشان ما زعلش ساره، يبقى اول سؤال اللي هيجاوب عليه صح عشان كمان نبقى فير هياخد 3 تذاكر لحفلة تامر عاشور. يعني هتبقى انت وهتاخد معاك كمان 2 من صحابك او من عيلتك يروحوا يحضروا الحفلة ويستمتعوا بيها جدا جدا جدا.
0: اظن عدانا لعيب وازح.
3: انا بقول كده برضو.
0: طيب اول سؤال النهاردة هيخليك تاخد معانا في اصحاب انرجي عدد 3 تذاكر
3: لحفلة تامر عاشور. السؤال بيقول، كنت اقول الحل بيقول. السؤال بيقول البوم تامر عاشور الجديد اللي لسه نازل اول امبارح اسمه مراية الحب، في كام أغنية؟ سؤال سهل وبسيط جدا جدا جدا.
0: يا ترى يا هل ترى ألبوم تامر عاشور الجديد مراية الحب اللي لسه نازل من يومين بالظبط ده هو في كام أغنية؟
3: ابعتوا لنا الحل بأسميكوا على رقم الاسمس 9210 وابعتوا كتير علشان مش احنا اللي بنختار مين اللي هياخد التذاكر. الكمبيوتر هو اللي بيختار، فمعنى ان انتوا تبعتوا كتير فرصتكوا انه الكمبيوتر يختار الرسالة بتاعتكوا هتبقى اكتر.
0: الاغنية دي طلبت من على رقم الاسمس.
3: ايوه
0: من مين؟
3: فين؟ رقم اخره 3233 وبيقول له هو شاف الفيلم امبارح.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: المزيكا لعبتها.
1: تذاكر كنت اقول جوايز بعد كده تذاكر كان هيخش في بعض فعشان كده ايه تذاكر
2: اصلا
1: عشان بقول تذاكر حفلة تامر عاشور مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي يوم الجمعة الجاية بعد بكرة على طول يوم 24 يوليو عامل حفلة خطيرة في الحلاوة احتفالا من نزول ألبومه الجديد وبنسألكوا سؤال بسيط واللي هيعرف الإجابة بتاعت السؤال ده وهيبعتها على رقم الاسماس والكمبيوتر هيختاره هياخد 3 تذاكر على طول.
2: قلنا لكم كل واحد فيكم هياخد 3 تذاكر يعني كل مش هيبقى كابلز احنا معنا 6 تذاكر اول مستمع هياخد 3
1: وتاني مستمع هياخد 3.
2: ألبوم تامر عاشور الجديد مراية حب
1: ايوه
2: في كم اغنيه
1: بصوا يعني سؤال كاننا بنقول لكم خدوا التذاكر اهي
2: فور فري يعني
1: فبعتوا بقى رسائل كتير يا جماعه. في حد بيقول لنا كان في حد زعلان منكم امبارح عند سلمى قاسم وقال انكم خسرتوه في المسابقه
2: خسرناه
1: بس مش فاكر اسمه ده احمد احنا ما بنخسرش حد لوم الكمبيوتر يا باشا لان الكمبيوتر هو اللي بيختار اسامي الناس اللي هتاخد التذاكر مش احنا
2: ليه هنخسرك مثلا عدونا او حاجه
1: غنيمه جدا
2: عمرو الوكيل بيقول هموت ايه اللي حصل لفادي ده
1: بنحتفل بيه حد بيقول صباحه ما تسمعونا حاجه من الالبوم ده بقى البوم تامر عاشور حاضر يا خالد اكيد هنسمع منه اغنيه النهارده
2: في حد بيقول صباح الخير يا حلوين الالبوم فيه كذا في كمان خالد بيقول صباحه ما تسمعونا حاجه واحنا قرينا دي دق دق برافو عليك اجابتك صح
1: في حد بيقول ايه ثانيه واحده دق دق مستموت على الرسائل حبيب قلبي برافو عليك يا دق دق كمل بهذا ال ال ال ال ال
2: البيس
1: بالظبط كمل بهذه الحماسه ثانيه واحده الرسائل ما بتوصلش لا الرسائل بتوصل يا برلانتي الرسائل بتوصل رسائل كلها وصلت لنا كملي بهذا المجهود
2: البير بيقول صباحكم جميل كذا كذا هنا مش هقدر اكمل حل علشان بصراحه طمعان في حفله رضا البحر
1: هذا مركز ومنشن على الحفله اللي جايه
2: صح جدا
1: انا بحبكم وبسمعكم انتوا بالذات من وسط البرامج كلها
2: عشي موشي
1: الحلاوه دي رقم اخره 8550 الله عليك
2: شكرا والله يا جماعه بنحبكم
1: قوي الرسائل بتوصل يا برلنتي ما تقلقيش انت ما شاء الله سرب من الرسائل
2: وخالد كمان جاب الاجابه الصح عايزه اقول بس برلنتي فكرتني باسم المديرتي في المدرسة
1: البرنسيبل مديرتي اسمها برلانتي برضو
2: كان حاجة سلامة برضو كان حاجة اللي هو كده
1: النظام بقى تطلع من نفس العيلة
2: حاجة
1: مثلاً.
2: رعب كده مش قصدي حاجة حاجة ليها وقار
1: ملف السعد يا عبعان
2: وقار يعني وقار يعني عشان أنا كنت بترعب منها
1: ليه طلة وليه هيبة
2: بالظبط بالظبط طيب يا جماعة سؤال سهل وبسيط هنقوله مرة كمان لأي حد لسه فاتح الراديو مش عارف احنا بنقول ايه احنا النهاردة معانا 6 تذاكر فهندي اول مستمع 3 تذاكر لحفلة تامر عاشور من ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي
1: الحفلة بعد بكرة يوم الجمعة في الساحل الشمالي تامر عاشور بيحتفل بألبومه الجديد والسؤال بيقول ألبوم تامر عاشور الجديد اللي لسه نازل اول امبارح في كام اغنيه
2: اظن سهل وبسيط
1: ابعتوا الاجابه مع اسمكم على رقم الاس ام اس 9210 وابعتوا كتير علشان ما حدش يزعل مننا مش احنا اللي بنختار مين هيفوز الكمبيوتر هو اللي بيختار
3: جديد روبي على انرجي مش مغروره

0: تيكتس تيكتس تيكتس تيكتس علشان تقضي ويكند سعيد لذيذ بتعمل فيه حاجة جديدة. أي نعم بتسمع تامر عاشور لو أنت مثلا حاسس باكتئاب أو حاجة. أنا بحبه قوي لما ببقى في مود معين. بس
1: لا بس هو أغاني خطيرة
0: طبعا كده كده طبعا كده كده طبعا بس يعني هو برضو موده
1: ليه مود دراماتيك شوية تمام بس هو طبعا
0: بس صوته خطير
1: وستايل الأغاني دي أصلا هو يعني هي اللي خليته يبقى محبوب جدا جدا جدا. ناس كتير قوي بتسمع أغانيه وبتحبه وبتعشقه
0: طبعاً.
1: فطبعا تامر عاشور هيكسر الدنيا يوم الجمعة الجاية إن شاء الله في حفلة مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. عايز أقول المنافسة ما بين اتنين عالية قوي، دق دق وبرلندي.
0: دقدق وبرلانتي بينافسوا بعض على ثلاث تذاكر دلوقتي
1: مستموتين على التذاكر.
0: فيا ترى يا هل ترى الكمبيوتر هيختار مين فيهم يكون سعيد الحظ اللي هياخد اول ثلاث تذاكر معانا النهارده في اسحب انرجي عشان يروح الحفله يوم الجمعه للنجم الكبير المحبوب جدا تامر عاشور.
1: بس ممكن حد فجاه يخش المنافسه يبعت لنا حاجه بتاعت 200 300 مسج مره واحده
0: يكسر الموازين ويعلي على الروتين.
1: اي كلام
0: صح ده حقيقي.
1: ممكن اي حد تاني يخش المنافسه. لو انت عايز تخش المنافسه مع برلانتي ودقدق على اول ثلاث تذاكر معانا النهارده لحفله تامر عاشور ابعت اجابه السؤال الصح على رقم الاس ام اس مع اسمك وابعتها كتير جدا. سؤال بيقول البوم تامر عاشور الجديد مرايه الحب في كام اغنيه؟
0: اللي يعرف الاجابه يبعتها على رقم الاس ام اس 9210.
2: جديد رامي جمال الأوقات الحلوة على انرجي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: رجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اسحب انرجي
0: البرنامج برعاية ان درايف انت مش شغال عند الابليكيشن انت شغال لنفسك اطارات لينج لونج بولي فريش هتخلي عينك فريش قطرة لجفاف العين من اوركيديا كيو ان بي انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن انت شغال لنفسك وده العدل الحقيقي دخلك اختيارك مع اندرايف تطبق الشروط والأحكام اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي رقم التسجيل الضريبي 652 677 843

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
2: Friday Hits، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها
3: Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: اسمعها على الطريق.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
0: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
0: طيب يا جماعة، حان الوقت الآن للإعلان والإفصاح عن أول مستمع هياخد 3 تذاكر معانا لحفل تامر عاشور يوم الجمعة اللي جاية 23 يوليو، وده من ضمن فعاليات المسرح الروماني للساحل الشمالي.
3: أيوان، وأول سؤال كان بيقول ألبوم تامر عاشور الجديد مراية حب أو مراية الحب فيه كام أغنية؟
0: والإجابة الصح هي 12 أغنية، فبرافو لكل الناس اللي جابت الإجابة الصحيحة. ولكن الكمبيوتر يا جماعة هو اللي بيختار، وده بناء على الأسماسز اللي بتيجي وعددها.
3: بالضبط كده. طيب الكمبيوتر اختار اسم.
0: ايه ده، ثانية واحدة.
3: الكمبيوتر اختار اسم هياخد ماشي، خليني اكمل لحقام لهوى لحد ما تنزلي البتاع.
0: ايه ده، ثانية واحدة
3: يا ست انتي، استني بس. الكمبيوتر اختار اسم هياخد 3 تذاكر، يعني هيروح او هتروح مع 2 من صحابها او 2 من العيلة، تمام؟ والاسم هو
0: مبروك يا برلنتي. مش هتروحي لوحدك ولا مع قابل، لا ده بل مع 2 كمان.
3: بالظبط، يعني انتي واتنين كمان هتروح حفلة تامر عاشور وتنبسطوا جدا جدا جدا. قولنا بقى هتروحي مع مين. برلنتي سلامة لاخر رقمها 789 هي اللي اخدت معانا اول 3 تذاكر لحفلة تامر عاشور بعد بكرة في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. ما تيأسوش ولا تزعلوش علشان لسه في 3 تذاكر كمان.
0: طيب والتلات تذاكر دول علشان تاخدهم معانا النهاردة في البرنامج لازم تجاوب على هذا السؤال. مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع.
3: يا عيني عشمان قولوله خلصانة بوداع،
0: وهيجي ويروح لكن على الفاضي ومفيش
3: الصورة بوضوح، بقيت بيموت وانا بعيش.
0: يا ترى يا هل ترى الكلمات دي من اغنية ايه للفنان تامر عاشور؟
3: اللي يعرف يبعت على رقم الرسائل. هنقول الكلمات مره كمان، بس عايزين نسلم على جنى بتقول لنا انا اسفه انا اتاخرت عليكم، بس كنت بغسل المواعين مع ماما وعايزه تسمع اغنيتين، هندور لك على واحده منهم ونشغلها. كلمات الاغنيه اللي احنا بندور عليها بتقول مسكين وغلبان قالوا لي بعديك خلاص ضاع،
0: يا عيني عشمان قولوا له خلصانه بوداع،
3: وهيجي ويروح لكن على الفاضي ومفيش
0: الصورة
3: بس
0: الصورة بوضوح، بقت بيموت وانا بعيش.
3: كلمات الاغنية دي، سوري، الكلمات دي من انهي اغنية؟
0: اللي يعرف الاجابة يبعتها على رقم الاس ام اس 9210 مع اساميكو اكيد علشان تاخدوا 3 تذاكر لحفلة تامر عاشور يوم الجمعة اللي جاي.

0: باسم كميل.
1: ايه؟
0: ايه يا باسم؟
1: قلتي ايه؟
0: ايه يا باسم؟
1: في حاجة يا سارة؟
0: يا ستار يا رب. عارف لما
1: هتضايقيني هضايقك.
0: ثانية واحدة.
1: هتضايقيني هضايقك.
0: ممكن أقولك أنا ما بقتش بتضايق.
1: بجد؟
0: اه والله.
1: ماشي يا سارة.
0: عارف سارة دي أصلا الأصل بتاعها جاي منين؟
1: ايه لا.
0: ما حكيتلكش؟
1: أنت قلتي لي هي مديرتك في المدرسة أو
0: ما كانتش مديرة لا.
1: أمال إيه؟
0: كانت رئيسة قسم اللغة العربية.
1: ماشي يا سارة. انا افضل اقول
0: لي ساره غازي المنتج.
1: ساره ساره
0: كنت بعيط انت عارف كنت بعيط
1: احسن انا مش ههدى غير انا مش ههدى غير لما عيطك على الهوا ساره
0: لا خلاص ما بقاش بيأثر فيا اي حاجه
1: مفيش حاجه بتحوق فيها خلاص
0: اه تبلت
1: نرجع لمرجوعنا بقى ومسابقتنا النهارده اللي هنكسب فيها 3 تذاكر كمان للي هيعرف اجابه السؤال ده صح ويبعته على رقم الاس ام اس والكمبيوتر هيختاره عشان ما حدش يتضايق مننا الحمد لله على نعمه الكمبيوتر
0: اه والله
1: علشان ما حدش يتضايق مننا مش احنا اللي بنختار
0: طيب السؤال سهل وبسيط وقلنا لكم يا جماعه ان المستمع اللي هيجاوب على هذا السؤال دلوقتي حالا هياخد مش واحد ولا اتنين 3 تذاكر
1: لحفلة تامر عاشور في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي بعد بكرة يوم الجمعة 24 يوليو 2026
0: مسكين وغلبان قالوا لي بعديك خلاص ضاع
1: كملي عشان بتاع بيفتح
0: يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع
1: وهيجي ويروح لكن على الفاضي ومفيش الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش الكلمات دي من انهي اغنية؟ مين اللي بعتلك بقى يا سارة ثانية واحدة؟
0: عايزة اقول
1: مين اللي بعتلك يا سارة؟
0: عايزة اقول لريمون اللي بيسمعنا دلوقتي
1: ثانية واحدة قصدك ريمون مختار؟
0: ايوه قصدي ريمون مختار
1: ريمون بيسمعك؟ ريمون بيسمعك؟
0: لا ما انا هقولك ليه
1: نعم
0: جماعة ريمون
1: ريمون انا اللي معرفه على سارة تمام؟
0: وعمل معايا الواجب وزيادة
1: بس انا اعرف ريمون بقالي 3 سنين وعمره ما سمعني ولا قال لي اللي هو بيسمعني
0: هقول لك ليه
1: فلما اعرفك على الاستاذه ساره تروح بعت لها مش تبعت لي انا حتى يا ريمون يا مختار
0: ما هو عايز تذاكر اسمع
1: طب يبعت لي ده انا اللي عارفه ده انا صديقي من 3 سنين
0: ما انا قلت له ان انا هصيطه على الهوا النهارده لو هو بيسمع
1: طيب لو سمحتي بيقولي القصه كامله قبل ما اعمل هجوم على ريمون
0: فانا عايز اسقف له اقول له برافو اجابتك صح وبرافو على الواجب وزيادة اللي انت عملته معايا الصراحة في هذه العربية فأشكرك
1: ماشي يا ريمون
0: من كل قلبي يومك تحفة في الجمال يا صديقي وطبعا
1: حسابك معايا بعدين يا ريمون اصبر عليا
0: انا ماليش طبعا دعوة بالمواني
1: اصبر عليا يا ريمون اصبر عليا
0: انا بهدي النفوس بس صباح الفل عليك يا ريمون يومك تحفة في الجمال يا صاحبي
1: يومك حلو ان شاء الله وفي ناس كتير قوي بتبعت على فكرة الإجابة صح منهم عبد الرحمن محمد في كمان
0: سعيد
1: في ثانية واحدة رامز جورج في منى رشوان
0: برافو يا منى صديقه
1: برضو
0: البرنامج
1: بتبعت كتير فهم الاسامي اللي احنا قلناها دي هي اللي عمالين يبعتوا كتير قوي
0: طب هل يا ترى حد هيخش ينافس معاهم في هذا السؤال ولا لا ده اللي احنا هنعرفه لان احنا هنديكم السؤال مره كمان لاي حد لسه لا سمح الله فتح الراديو مش عارف احنا بنهزي فيه
1: ليه يا خالد بيقول لنا انا انطفيت مش هكمل
0: ايه ده ليه في
1: ليه انطفيت يا خالد
0: خالد هو انت ليه واخد الموضوع بيرسونال
1: وما تيأسش يا خالد لو عايز تروح الحفله افضل ابعت ممكن حظك ان الكمبيوتر يختارك واي نوت يعني
0: على فكره جماعه عايزين بس نقول وننوه ان دي احنا حاجه بجد ملناش اي يد فيها فما تقعدوش تبعتوا اس ام اس وتتبلوا علينا
1: لا مش بيتبلوا علينا هم بيحاولوا يلعبوا مشاعرنا بيحاولوا يحسسونا بالذنب لو عايزين تعملوا كده اعملوا كده على رقم الاس ام اس لان هو اللي بيختار مش
0: طيب كلمات أغنية بندور عليها وكلمات بتقول مسكين وغلبان قالوا لي بعديك خلاص ضاع
1: يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع
0: وهيجي ويروح لكن على الفاضي وما فيه
1: الصورة بوضوح بقت بيموت وأنا بعيش
0: الكلمات ده هيّاً
1: من أنهي أغنياً
0: لتامر عاشوراً
1: اللي يعرف يبعت على 9210 عشان في 3 تذاكر هيروحوا للكمبيوتر هيختاروا في آخر الحلقة انفعل شيك يا قلبي

0: هو قال ايه اخر كلمة؟
1: لا ما خدش بالي.
0: شو عليك شو فاتن؟ قال فاتن، قال فاتن الشامي، قال فاتن
1: ماشي فاتن حمامة.
0: لا ما هو ده بقيت الإفيه بتاعنا.
1: انا بوصل دلوقتي. ماشي.
0: مش مشكلة عادي.
1: هتنزل المرة، هتسامحيني المرة دي؟
0: هحاول يا باسم هحاول.
1: في ايه يا سارة مالك؟ ما انا بسامحك كتير، ما انت كلك غلطات.
0: كلي غلطات؟ طب يا مفيش حاجة تشفع لي؟
1: لا ما هو في حاجات حلوة برضو.
0: ماشي
1: بس مليانة غلطات.
0: انا مش هتكلم عن نفسي كتير.
1: انا مش هتكلم عشان لما باجي ارمي عليكي افيه انا ببوظ الافيه وبقى شكلي وحش قوي، فانا هسكت خالص خالص خالص خالص.

0: طب يا جماعه
1: ها
0: ثلاث تذاكر لحفله تامر عاشور يوم الجمعه الجاي 23 يوليو
1: 23 يوليو
0: من ضمن فعاليات مسرح الروماني
1: مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي تمام ادينا ادينا الثلاث تذاكر اللي بالله انت سلامه وفضل ثلاث تذاكر
0: السؤال سهل وبسيط
1: ها بنقول لكم كلمات اغنيه وانتوا بتحاولوا تقولوا لنا على رقم الاس ام اس اسم الاغنيه اللي الكلمات دي منها تمام والكلمات بتقول مسكين وغلبان قالوا لي بعديك خلاص ضاع
0: يا عيني عشمان وقولوا له خلصانه بوداع
1: وهيجي ويروح لكن على الفاضي ومفيش
0: الصوره بوضوح بقت بيموت وانا بعيش
1: الكلمات دي من انهي اغنيه
0: اللي يعرف الاجابه
1: لتامر عاشور طبعا
0: اللي يعرف الاجابه يبعت على رقم الاس ام اس 9210
1: وبعته لكن... كتير عشان يعني دقايق قليله وهنخلي الكمبيوتر يختار الاسم اللي هياخد اخر ثلاث تذاكر معانا النهارده
0: وعايزين نقول وننوه
1: ايه بقى
0: ان النهارده
1: عيد ميلاد
0: الفنانه قديره

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: لينجلونج مطبات ما بيلبسش كاوتش قافش، قافش سكتك. لينجلونج
4: رقم الضريبي 331-212-633.
5: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
6: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
7: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
8: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
9: This is Tiesto on Energy Egypt.
8: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرة.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
3: قررنا نحن سارة المنذر وباسم كميل نديكوا آخر فرصة تبعتوا الإجابة الصح على رقم الأسماس 9210
1: عشان تعرفوا إن إحنا بنحبيكم
3: جدا. بنحبيكم إزاي؟ بنحبيكم يعني
1: بنحبيكم جدا.
3: آخر سؤال هيديكوا آخر 3 تذاكر لحفلة تامر عاشور اللي هتكون من ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. الحفلة هتكون بعد بكرة يوم 24/7، والحفلة طبعا لتامر عاشور اللي بيحتفل فيها بنزول ألبومه الجديد.
1: طبعا لأي حد مش هيحالفه حظ النهاردة ممكن تشتري تذكرتك لو عايز تروح الحفلة من على تيكتس مارشي، أو تسمع بقية برامج انرجي النهاردة وبكرة على طبعا
3: مدار اليوم.
1: مدار اليوم
3: بنقول لكم كلمات أغنية معينة وبنحاول نسألكم إيه هي الأغنية دي، وطبعا الأغنية دي لتامر عاشور. الكلمات بتقول: مسكين وغلبان قالوا لي بعديك خلاص ضاع.
1: بعديك انت ليه دايما بتعلق في بعديك؟
3: معرفش.
1: يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع
3: وهيجي ويروح لكن على الفاضي ومفيش
1: الصورة بوضوح بقت بيموت وانا I'm living.
3: بعيش. تمام، دي كلمات اغنية لتامر عاشور. يا ترى الأغنية دي ايه؟ ابعتوا الإجابة على 9210 مع أساميكم وابعتوا كتير، لأن خلاص خلال الأغنية اللي جاية هنخلي الكمبيوتر يختار حد هو اللي هياخد آخر 3 تذاكر معنا النهاردة. تحلف لا صدق؟
1: يلا مش عارف ريجات في دماغي.

0: طب يا جماعة، حانت اللحظة نعلن عن الاسم اللي الكمبيوتر اختاره علشان يبقى تاني سعيد حظ معانا النهاردة ويروح حفل تامر عاشور مع اتنين من صحابه. اجابة السؤال، الاغنية اللي احنا كنا بندور عليها هي هيجيلي موجوع.
1: عايزين نسقف لكل الناس اللي جابت او بعتت الاجابة الصحيحة، ولكن الكمبيوتر هو اللي اختار.
0: طيب الاسم اللي لازم ننهي عشان فاضل اقل من 4 دقايق والاغنيه اللي جايه 4 دقايق اوريدي، فاهم قصدي؟ يا اما تختاري اغنيه تانية غيرها.
1: لا خلاص هنختارها عادي.
0: طيب يا جماعه، الكمبيوتر اختار سعيد الحظ اللي هيروح مع اتنين من صحابه حفل تامر عاشور هو او هي. ندى.
1: ستة تسعة، كمبيوتر اختارك انتي واتنين كمان عشان تروحوا حفلة تامر عاشور الجمعة اللي جاية وتنبسطوا وتبعتولنا فيديوز كتير.
0: انبسطوا بقى، وفي حد من انرجي هيكلمك يا ندى عشان يقولك تاخدي تذاكرك ازاي. وبكده حلقتنا النهاردة خلاص خلصت. انا هشوفكم بكرة عادي جدا في نفس الميعاد من 8 لـ10،
1: وانا هشوفكم الحد الجاي ان شاء الله.
0: كنا معكم سارة المنذر،
1: باسم كمين،
0: الى ان نلتقي بكرة يوم الحد.
1: بنحبكم قوي قوي. 5 مو 5 هواي.

0: ساعد الوقت 10، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: اتفاق. دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. تبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. عايز اعرف بقى مودكم رايح فين النهاردة. اولا الاسبوع ده في لونج ويكند وبكرة اجازة، فده معناه انه في ناس كتير قوي اجازتها، مش ناس كتير، معظم الناس اجازتها تبدأ النهاردة، وبالنسبة لنا النهاردة بداية الويكند، فعايزين بقى ايه نحط ده في الاعتبار واحنا بنختار اغاني. طبعا امبارح عملت لكم بلاي ليست حزيني ساعتين، بصوا يعني طلعنا كل الاحزان اللي جوانا. مش عايز اسمع حد بقى ايه بيطلب اغنية حزيني واحنا داخلين على ويكند في الصيف، يعني انا ده مرفوض مرفوض مرفوض. عايزين نفرفش وعايزين مود حلو ولذيذ كده، فابعتولي على 92100 قولولي حابين تسمعوا ايه النهارده.

طيب نسلم بقى رقم اخره 575 بيقول ممكن اغنيه از يو نو لزياد زازا حاضر عينيا. في كمان رقم اخره 001 عمرو الفوال بيقول مود الصيف يبقى بالبطل ام تي ام حاضر عينيا هشوفها لو موجوده هنلعبها يا عمرو صباح الفل. ورقم اخره 939 بيقول صباح الخير يا سلمى انا ماشي استلم التذاكر دلوقتي. واو از ذس اميزنج اور از ذس اميزنج عشان تعرفوا. بصوا على فكره الرقم ده كسب التيكتس امبارح النهارده جاي يستلمها شوفوا على طول على طول ما ضيعش وقت. طيب 9200 رقم الاسم زي ما قلت لكم مش عايزه اسمع اي حد يطلب اغنيه حزينه يعني كفايه اللي انا عملته امبارح فيكم مش عايزه اغاني حزينه تاني اني مور عايزين اغاني فرفوشه او مود حلو لذيذ ورايق كده عشان ايه اللونج ويكند اللذيذ ده.

طيب يا جماعه تعالوا نشوف الجو ايه اخباره اليومين دول علشان اللونج ويكند وكده، فنبقى برضو ايه متابعين وفاهمين ايه اللي بيحصل. طبعا اي درجه حراره انا هقولها لكم زودوا عليها من عندكم درجتين ثلاثه علشان في نسبه رطوبه عاليه قوي اليومين دول. تمام، النهارده مثلا درجه الحراره العظمى في القاهره 39 والمحسوسه 41. تمام، في الوجه البحري اقل درجه العظمى 38 والمحسوسه 40. طيب بالنسبه بقى لبكره، انا قلت لكم النهارده ايه العظمى 39 المحسوسة 41. طب بكرة أساسا العظمى 40 فالمحسوسة مثلا إيه بنتكلم في 42 ماشي. وعامة ده البيك، يعني بكرة يوم الخميس ده أكتر يوم هتبقى الشمس قوية قوي فيه ويبقى الجو حر جدا جدا فيه. بعد كده هنيجي بقى يوم الجمعة هتبقى الدنيا أهدى بكتير لأنه درجة الحرارة العظمى هتكون 35 فهتنزل 5 درجات بحالهم، فدول طبعا إيه هيهونوا الدنيا علينا. وبعدين ترجع ترتفع 4 درجات تاني يوم السبت هتبقى العظمى 39. وبعدين بقى من أول الأسبوع هيبقى عندنا حد واتنين كده إيه هتنزل 33-34 تبقى الدنيا لذيذة، ويجي تاني في النص الأسبوع هوب تبدأ تعلى تاني وهكذا. وهذا هو الوضع بقى اليومين الجايين. فأهم حاجة إن أنتوا تاخدوا بالكم اليومين اللي جايين دول، يعني تاخدوا بالكم في الويكند لأن الويكند هو بيك الحر. إيه تيجي نط في البحر لازم محبة جراءة. تسمعي تامر حسني وانت جاية بقى مش معقول. أصل أنا برضو جماعة الحوار ده هتكلم فيه كده كده، عمرو دياب منزل النهاردة أو هينزل النهاردة، تامر حسني نزل امبارح بالليل وتامر عاشور قبلها بيوم، فاهمين حاجة؟ فلسه بقى الواحد بيجمع والواحد منتظر والواحد يعني كده. فهنتكلم أكيد كده كده عن المزيكا، يعني انتوا فاهمين المزيكا لعبتها بقى مش محتاجة أقول لكم يعني. ولكن 92-100 رقم الأسم أس اللي نفسه يسمع أي حاجة فرفوشة مودها حلو مودها صيفي يبعت لي دلوقتي على 92-100.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها. طالب ثانوية عامة American Diploma أو IG وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها، زور معرض Edugate للجامعات مجاناً. Edugate أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في Edugate هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجاناً سجل دلوقتي من خلال الموقع edugate-eg.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب تعالوا نقرا كده شويه اس ام اسز. في رقم اخره 578 بيقول: اجمل صباح على اجمل سلومه في الدنيا، انا سالم بسمعك كل يوم وانا رايح الشغل، ممكن نسمع حاجه لرضا البحراوي. صباح الفل يا سالم، ربنا يخليك، شكرا على المسج اللذيذه دي، وطبعا نسمع حاجه لرضا البحراوي. يا سلام عنيا. في كمان احمد ميدو بيقول: صباح الفل والجمال، عاوز اسمع موسى اسلكوا يا اخوانا. حاضر يا ميدو، جهزتها وهنسمعها برده على طول. في عمرو يعقوب عايز يسمع اغنيه انا مين انا بابا مسلم وبوسي، حاضر هجهزها برضو وخليها معنا في البلاي ليست. في كمان رقم اخره 833 ده جوفيني بيقول: صباح الخير يا سلمى، يومك حلو وسعيد ان شاء الله، عايز اسمع اغنيه ايه حلوه لمسلم. حاضر، ما بص بقى، ما احنا هنلعب ايه حلوه، هنلعب انا بابا، فاختار واحده منهم ونلعبها اكيد. في كمان رقم اخره 575 بيقول: ينفع اغنيه بحريه لشيرين وحماقي؟ اكيد ينفع، ايه اللي يخليه ما ينفعش؟ ينفع طبعا جدا جدا. طيب تعالوا بقى بالترتيب كده، بما انه الاول سالم كان طالب حاجه لرضا البحراوي، اخترت الاغنيه دي. الاغنيه دي اول ما نزلت انا فاكره كنت وقتها بعمل برنامج على البحري، وكان كينج الميكسر اسلام يحيى هو اللي بيبقى قاعد على الميكسر، فكنا انا واسلام بنحب الاغنيه دي جدا جدا جدا، وكنا بنلعبها كتير قوي. وبعدين ما اعرفش، عارفين الاغاني اللي هي ايه، ما تروح من بالكو كده، ما تفتكروهاش، وبعدين تيجوا اللي هو ايه ده، انا بقى كتير قوي ما سمعتهاش. فدي من الاغاني دي، مصطفى حجاج ورضا البحراوي، ابويا قال لي زمان، تعالوا نسمعها. وتبعتوا لي طبعا على 92 100 كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها.

92 رقم الاس ام اس تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. دي من الاغاني اللي اتطلبت برضو من رقم الاس ام اس موسى اسلكوا يا اخوانا واختاروا معايا الاغاني يلا عشان اجهز لكم بلاي ليست تحفه.

طيب بصوا بقى، أنا دلوقتي هقول لكم على خبرين، ولكن مش هلعب أي أغنية تخص أي فنان من الفنانين اللي هتكلم عنهم، علشان عايزين نعمل حاجات منتال مع بعض. أولاً احنا كنا عارفين من بدري انه عمرو دياب هينزل ألبوم الصيف ده، وبعد كده عرفنا ان تامر حسني هينزل ألبوم الصيف ده، بعدين فجأة نلاقي، يعني مش عارفة بقى هي صدفة ولا هي بالمنطق كده، انه الألبومين بجد بينزلوا ورا بعض، يعني مش مفيش حتى فرق 24 ساعة ما بين الألبومين. وحاسة انه منطقي بسبب انه خلاص احنا يعني في اخر اسبوعين من شهر 7، وبعدين دي لونج ويكند وكده، فحاسة منطقي انه الألبومات تنزل دلوقتي عشان بقى ايه الناس تبدأ بقى تكمل بيها شهر 7 وشهر 8 كله، يبقى ايه الألبومات خدت موسم الصيف. ولكن الفكرة انه عشان فرق يوم دي، الناس بقى بدأت تفتكر كل السنين اللي كان يعني المنافسة دي باينة وواضحة قوي كده. طبعا خلينا متفقين انه عمرو دياب ما ينفعش الصيف من غيره، وتامر حسني برضو بيعمل ألبومات صيفية لذيذة، وبتبقى برضو ايه في summer vibes كده لذيذة، ومن زمان، وبيبقى اللي هو السنة او الصيف تحديدا اللي بينزل فيه ألبوم لعمرو دياب وتامر حسني بيبقى فيه بيف كده شغال ما بين الجمهور، لو لا ألبوم تامر احلى، لا ألبوم عمرو دياب احلى، لا مش عارف ايه. واحنا مش بنتكلم في الخناقات اللي من النوعية دي، لانه يعني في الاخر انا مش بشوف اصلا ان هي حاجة مستدعية انها تبقى خناقة. ما عادي ان انا مثلا ابقى فان لفنان معين وفنان تاني نزل ألبوم فيعجبني فاسمعه، عادي يعني مش ده موضوعنا. بس هي الفكرة كلها انه زي ما قلتلكوا امبارح تامر حسني نزل ألبومه الجديد مش هتكرر على احدى المنصات، والمنصة دي واخدة الألبوم حصري لمدة شهر كامل، وبعدين هيبدأ يبقى موجود بقى في كل حتة تانية. الألبوم ده بيضم 14 أغنية، في بقى كل اللي نفسك فيه، يعني رومانسي تلاقي، درامي تلاقي، فرفشة تلاقي، كل الحاجات. صراحة في كذا جونرا مختلفين في الألبوم، و تامر حسني اتعاون مع عدد كبير من الملحنين والموزعين والشعراء، يعني مثلا اتعاون مع عمرو مصطفى وامير طعيمة وعادل حقي واحمد الملكي، تامر حسين، محمد يحيى، موزعين بقى نابلسي، شريف مكاوي، كريم محسن، عمرو الخضري، وعدد كبير من الموزعين والملحنين والشعراء. تمام، ده اول حاجة، ألبوم تامر حسني 14 اغنية، ده نزل امبارح بالليل. طيب النهاردة بقى الساعة 5 هينزل ألبوم عمرو دياب اللي المفروض بيضم 12 أغنية. لسه طبعا في أغاني اللي هو نزل أساميها وكده، بس مفيش بقى تفاصيل مين اللي ملحن إيه بالظبط أو كده، بس هو برضو بيتعامل مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين. فالصدفة أو مش عارفة نقول صدفة أو لأ، بس الموقف اللي حاصل دلوقتي إنه ألبوم تامر حسني وألبوم عمرو دياب ينزلوا في نفس التوقيت تقريبا أو في توقيت متقارب جدا، ده مش أول مرة يحصل، ده حصل كتير قوي قوي قوي قوي. فعايزة بقى كل حد فيكم كده يعمل حاجات منتل ويسترجع ذكرياته، ويحاول يقول لي ايه السنين اللي هو فاكر انه نزل ألبوم لعمرو دياب وتامر حسني في نفس الموسم، وكانت المنافسة قوية وشرسة جدا. افتكروا معايا كده، انا في كم سنة في دماغي بألبومات فاكرة كان تامر حسني منزل ألبوم ايه وعمرو دياب منزل ألبوم ايه، ولكن عايزة انتوا برضو تقولوا لي، يمكن في ألبومات انا مسقطاها او سنين انا مسقطاها، فابعتوا لي يلا على 92 100. ولما تبعتوا بقى هنختار هنلعب ايه لعمرو دياب وهنلعب ايه لتامر حسني، وغالبا هنلعب اغنيتين من اللي نزلوا مع بعض في نفس السنة.

عايز اسلم على طارق عباس بيقول صباحك فل يا سلمى يا قاسم يا نجمه كل المواسم، شكرا على اليوم النكد بتاع امبارح، طلع عندك حق بجد، لازم نطلع الحزن اللي جوانا ونتخلص منه ونبدا من جديد، وعشان كده هخليكي تختاري اغنيه اهداء خاص ليا. طارق عباس صباح الفل يا طارق، والحمد لله ان انت اقتنعت بوجهه نظري عشان ما تبقاش شايفني ان انا شريره وبعكنن عليكم. انا كنت بساعدكم على فكره ان انتوا تخرجوا اي طاقه حزن جواكم يعني، بس الحمد لله ان ده تمام. واختار اغنيه اهديها لك، اي اغنيه فرفوشه بقى اللي هتلعبوا النهارده يعني اعتبرها هديه مني ليك عشان تعويضا عن امبارح. في رقم اخر 280 بيقول احلى صباح لاحلى سلمى قاسم، احلى صباح ليك يا قمر، عايزه اغنيه، مش فاهمه بقى، مش فاهمه اغنيه ايه بقى، ممكن تشرحي اكتر الاغنيه لو سمحتي؟ طيب كنت بقول لكم انه اللي حاصل دلوقتي انه تامر حسني نزل البوم امبارح بالليل وعمرو دياب هينزل البوم النهارده الساعه 5، ده شيء مش اول مره يتكرر. في بعض المواسم على مدار بقى نقول ايه مثلا من اول السنه، من اول السنه دي بقول من اول يعني الالفيه الجديده من سنة 2000 كده، وتامر حسني طبعا كانت بدايته في بدايات الألفينات، فهنبدأ من هنا نشوف بقى من إمتى أو إيه السنين اللي كان صدفت أن يبقى فيه ألبوم لتامر حسني وعمرو دياب في نفس الموسم مش في نفس السنة، لأن نفس السنة دي جنارك قوي، ممكن مثلا حد فيهم يكون نزل ألبوم في الشتاء وحد نزل ألبوم في الصيف، فهنا مبيبقاش فيه منافسة يعني دايركت، فاهمين؟ بتبقى المنافسة جاية من بعيد، ومش بتبقى منافسة، مش بسميها منافسة، ولكن لما بننزل بألبومات في نفس الوقت يعني ألبومين شتوي ألبومين صيفي هنا بيبدأ يبقى فيه كلام. وأعتقد انه ده ما حصلش مع عمرو دياب وتامر حسني في الشتاء قوي، هو ده غالبا كان بيحصل في الصيف اكتر يعني. في رقم اخره 939 بيقول عمرو دياب الليله في اخر 7 وتامر حسني بحبك انت في نص 7 2013. هو فعلا في 2013 الالبومين دول نزلوا، بس هل بحبك انت نزل في الصيف؟ انا ليه مش حاسه، ليه حاسه انه البوم بحبك انت كان في الشتاء شويه؟ استنى، لا راجع، انا فاكره انه لا مش دي السنة اللي نزلوا قدام بعض فيها. ثواني بقى، استنى اعمل حاجات مش منتل بقى، حاجات سيرشل اعمل سيرش. شفت طلع معايا حق، عيب بقى، عيب بقى، ما تهزروش معايا في الاغاني لو سمحتوا. طيب ألبوم الليلة كان في الصيف، ألبوم الليلة تقريبا كان أغسطس، ممكن يبقى عادي يعني يوليو، بس هو بنتكلم انه الليلة كان يوليو أغسطس. بحبك انت بقى كان قبله بثلاث اربع شهور، كان نزل بالظبط بالظبط يوم 6 مارس 2013، فدي ما كانتش منافسه دايركت، فدي ايه مش معانا. يا رقم اخر 939 قلبها في دماغك شويه، هتلاقي في البومات نزلت في نفس الوقت تقريبا في نفس الشهر كمان، مش هقول لكم في نفس الموسم بس، فاللي يفتكر اي البوم من دول يبعت لي طبعا على طول على 92 100، وهذه الاغنيه اتطلبت على رقم الاس ام اس، فيلا نسمع بحر.

طيب جماعة، يعني انتوا ايه ماسكين في السنين اللي نزلوا فيها ألبومات ولكن مش في نفس الوقت بالظبط؟ يعني ماشي، طب يعني ما جاش في دماغكم مثلا حاجة ريسنتلي قوي لسه حاصلة، يعني حاجة لسه حاصلة من كام سنة؟ المهم مش هغششكم، هقول لكم كل المعلومات، هقر واعترف بكل حاجة، بس بشوف انتوا بعتين ايه الأول. في أحمد بعد بيقول في 2020 كان ألبوم سهران وخليك فولاذي. لا ما انا هقول لك على حاجه بقى، هم الالبومين تقريبا كانوا في نفس السنه، ولا خليك فولاذي كان في اول السنه اللي بعدها؟ استنى اتاكد، بس انا اللي فاكراه كويس قوي طبعا مش محتاجين يعني نتكلم في حاجه زي كده. البوم سهران ده انا بالنسبه لي هو اخد ختم الكورونا، عارفين زي اغنيه حياتي مش تمام كده بتاعت رومي صبري، اللي هو ويجز دورك جاي، في كام اغنيه كده كانوا نازلين في اول 2020، والاغاني دي خلاص ارتبطت معنا بالكورونا. اول ما هتسمعها كده تحس ان انت لابس كمامة دلوقتي. فيعني البوم سهران ده كان كده، البوم سهران نزل في فبراير 2020، انا فاكرة بقى كويس، فاكرة يعني هذه الاحداث، وكان وقتها احنا لسه بنسمع عن شيء اسمه كورونا، ولكن كان لسه الموضوع ما بقاش موجود قوي في مصر، يعني كنا بنسمع عنه من بره، وبعدين الالبوم كان لسه بدأنا نتعود على الالبوم، من هنا هوب لقينا الكورونا جت من هنا. فده انا فاكره كويس قوي انه سهران كان في فبراير 2020. اتاكدت دلوقتي بقى من معلومه، خليك فولاذي كان في اغسطس 2020، يعني بنتكلم ان بعدها مش اقل من 5 شهور يعني. فلا ما كانوش برضو منافسه دايركت في وش بعض في نفس الصيف او في نفس الموسم يعني عامه. فشغلت دماغكم، انا في سنه ما اعتقدش ان في حد ناسي السنه دي، لانه يعني بصوا بجد مش عايزة أفور، بس كان ألبوم قوي جدا جدا لتامر حسني، وألبوم قوي جدا جدا لعمرو دياب. وعلى فكرة الألبومين دول حتى الآن كل ألبوم فيهم هو يعني مايلستون في تاريخ كل حد فيهم. يعني الألبوم اللي بكلمكم عليه تامر حسني ده هو مايلستون مهمة جدا في تاريخه وفي مسيرة تامر حسني، والعكس كذلك، أنه برضو الألبوم اللي كان في نفس السنة في نفس الصيف في نفس الموسم لعمرو دياب برضو ألبوم أيقوني ومايلستون مهمة جدا في مسيرة عمرو دياب الفنية. هتوصل والله. أنا عارفة أنا بحاول أريفرش الذاكرة واحدة واحدة، ومن اكسكلود اهو الحاجات اللي ملهاش لازمة او الحاجات اللي هي مش منطقية او ما كانوش فعلا في نفس الموسم، فهتوصل والله هتوصل. يلا 92 رقم الاسم نفسه في حاجة يبعتها.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو النجم تامر عاشور تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب الحمد لله الذاكره بدات تنتعش اهي. في بصوا بقى عشان هصلح حاجات كتير قوي. ده رقم اخره 566 بتقول: صباح الجمال، انا هديل. انا حاسه قصدك على سنه 2012، بس انا فاكره كانت اخترت صح لتامر حسني، بس مش فاكره البوم عمرو كان اسمه ايه. او 2010 لما كان تامر بيقلد مايكل جاكسون وعمرو نزل اصلها بتفرق. طب بصي بقى يا هديل، اولا صباح الفل، ثانيا تعالي نمسك المسج واحده واحده. اولا 2012 ما حدش فيهم نزل ألبوم، دي بقى المفاجأة، ولا تامر حسني نزل ألبوم ولا عمرو دياب نزل ألبوم، فهي مش 2012. ولو قصدك على ألبوم اخترت صح، فاخترت صح، ده كان 2010 تمام. و2010 عمرو دياب ما نزلش ألبومات أصلا، فكان تامر حسني لوحده في 2010 باخترت صح، وده كان ألبوم برضو حلو قوي، من الألبومات القوية جدا لتامر حسني. طيب نرجع بقى للحتة اللي انت بتقولي عليها، لما تامر نزل، انت بتقولي بيقلد مايكل جاكسون، هو كان مش بيقلد مايكل جاكسون، أو يعني هو كان ده الثيم بتاع الألبوم. انت قصدك على ألبوم هعيش حياتي، الألبوم ده كان 2009، ووقتها عمرو دياب ما نزلش أصلها بتفرق، وقتها عمرو دياب نزل ألبوم وياه، ونورة بقى هي اللي عرفت توصل للسنة دي، لأن دي كانت سنة أيقونية. تفهمين يعني إيه ألبوم هعيش حياتي لتامر حسني قدام ألبوم وياه لعمرو دياب؟ الألبومين أصلا يا جماعة اللي هو إيه الهزار ده؟ يعني تعالوا نراجع كده مع بعض معلش. ألبوم وياه نزل في يوليو 2009، أي أغاني بقى ألبوم وياه؟ تعالوا نراجع كده مع بعض. أولا دي كانت بداية ظهور الهاوس ميوزك بالشكل ده في الأغاني المصري أصلا والعربي. كان عمرو دياب عامل نقلة في المزيكا وقتها، يعني عندنا مثلا أغنية وياه مزيكا رعب ماشي، عندنا عيني وأنا شايفه برضو كانت في نفس السكة دي، كان عندنا الله على حبك أنت ما بحبش غيرك أنت، كان عندنا بقدم قلبي كله إلا حبيبي، يهمك في إيه، حلوة الأيام، طمني مالك، وحياتي خليكي، أم الفراق بعدت ليه. ده ألبوم وياه تمام. عامه ممكن اقول حاجه تعليق كده عايزه اقوله، اغنيه وحياتي خليكي بجد اغنيه اندر ريتد بجد. الاغنيه دي مش حلوه عادي بالنسبه لي، من اعظم خمس اغاني رومانسيه اتعملوا اصلا، فالاغنيه دي حلوه قوي. والالبوم ده طبعا البوم فيه منتهى القوه، يعني مش محتاجين نتناقش في عظمه البوم وياه لعمرو دياب. طيب قصاد هذا الالبوم كان البوم هعيش حياتي لتامر حسني، والالبوم ده برضو كان خطير. كان فيه ايه بقى؟ كان فيه كل اللي فات، تعبه كل الناس، يا حبيبي شوف، هعيش حياتي واحلم ليه، بغير عليها انت مشيت حاجات كتير، خنتك امبارح حياتي فداك، رسمي فهمي نظمي، تعالى ارجع تاني بينك وبيني، هو فين والايقونه come back to me. كل ده، كل هؤلاء الاغاني يجتمعون في البوم واحد لتامر حسني، وهو البوم هعيش حياتي. موضوع بقى انه كان بيقلد تامر حسني كان بيقلد مايكل جاكسون. هو مبدئيا البوستر اصلا بتاع الالبوم كان لبس مايكل جاكسون بالهات بالحاجات دي كلها، كان عامل نظام مون ووك في الكليب مثلا بتاع تعبه كل الناس، كان لابس نفس الاوتفيت ده. مثلا اغنيه زي يا حبيبي شوف، هي اصلا بدايه الاغنيه فيها حته من اغنيه مايكل جاكسون. هل بقى كانت يا حبيبي شوف ولا هو فين؟ كانت واحده منهم، انا عايزه اتاكد يا ترى اني واحده فيهم، ما تيجي نكتشف. تعالوا كده، هل هي حبيبي شوف؟ لا مش يا حبيبي شوف، ارجع هوب هوب، هتطلع هو فين؟ هو فين يا جماعه؟ تعالوا نسمعها يلا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها النهاردة. اغاني فرفوشة ولذيذة. وكنا بنتكلم كلام مزيكا بقالنا حبة كده بنتكلم عن عمرو دياب وتامر حسني لما بينزلوا في نفس الموسم بألبومات قدام بعض, وكنا بنسترجع الذكريات كده. فتوصلنا للسنة الأيقونية اللي هي سنة 2009 اللي نزل فيها تامر حسني ألبوم هعيش حياتي, ونزل فيها عمرو دياب ألبوم وياه. ودي بالنسبة لي كانت السنة الأشرس في المنافسة ما بينهم هما الاثنين. عايزة بقى أرجع أفكركم بحاجات, وعايزة أضيف معلومة على الأس أم أس اللي جت من هديل, عشان هديل كانت بتقول ألبوم 2010 لما كان تامر بيقلد مايكل جاكسون, قلت لا ده كان 2009. فكرة بقى في حاجة أنه برضو 2010 حصل فيها موضوع كده, أنه تامر حسني في 2010 نزل ألبوم اخترت صح, برضو من ألبوماته الحلوة جدا. ولكن عمرو دياب بقى أنا قلت لكم ما نزلش ألبوم, هو نزل ألبوم ومش ألبوم. أنا بالنسبة لي أصلا من الألبومات اللي عليها علامات استفهام, لأنه هو ألبوم عبارة عن ثلاث أغاني, الثلاث أغاني أغنية واحدة وهو ألبوم أصلها بتفرق. دي كانت حاجة وقتها الناس مش فاهمة, يعني إيه عمرو دياب عامل ألبوم فيه أغنية واحدة وبعدين منزل نسختين من نفس الأغنية, واحدة كان تقريبا ريمكس يعني أو توزيع مختلف أو حاجة كده, والثالثة كانت مزيكا بس instrumental يعني بس. فما هذه العظمة؟ يعني ايه اصلا؟ يعني ما اعتقدش ان في حد عمل الموضوع ده, انه ينزل ألبوم عبارة عن اغنية واحدة, وكان وقتها اسمه ميني ألبوم. فالناس مش فاهمة, طب ما ده سونج مش عارفين الألبوم only one song different remixes بس يعني. ف ما اعتقدش انه دي كانت تسمى منافسة, لان ده بيتحسب مثلا ايه, كأن في فنان نزل ألبوم وفنان نزل سينجل, فتمام يعني ده ما يبقاش تسمى منافسة. لانه لو هنحسبها كده طبعا في سنين كتير قوي نزل سينجلات لعمرو دياب وتامر حسني قدام بعض. المهم بقى تعالوا اقول لكم على سنين تانية ما جبتوش سيرتها خالص, زي مثلا سنة 2011. 2011 عمرو دياب نزل بناديك تعالى, وتامر حسني نزل اللي جاي احلى. برضو دي من السنين اللي هما الاتنين نزلوا ألبومات في الصيف. عندنا برضو في صيف كان سبايسي جدا, وهو صيف 2007 تامر حسني نزل بيا بنت الايه, وعمرو دياب نزل بالليلادي. برضو ده مش عادي, فاهمين قصدي؟ يعني ده دي سنة برضو قوية جدا, الألبومين أقوى من بعض. الليلادي مثلا, تعالوا نسترجع ذكريات الألبومات مع بعض. الليلادي كان فيه ايه؟ كان فيه أغاني خطيرة أصلا. الليلادي دي نفسها الأغنية نفسها عملت قلق وقتها, الناس ما كانت قاعدة بقى اللي هو إيه ده الأغنية دي سوي وعمرو دياب مش عارف بيها. عمرو دياب عامل أغنية شبه سوي, حد عنده مشكلة؟ من أغاني أصلا التوب هيتس لعمرو دياب يعني. الألبوم ده برضو كان فيه نقول إيه, كان فيه طول ما أنا شايفك جنبي أنا متطمن من قلبي, كان فيه حكايات. الأغنية دي حلوة قوي, خطيرة يعني. كان في انت الغالي, روحي مرتاحالك, قالت لي قول حبيتها ولا ما حبيتهاش, مرضتش ارد وفهمت عنيك, يا نهار ابيض على الاغنية دي, وضحكت وخليك معايا. تمام, هل الالبوم ده بيهزر؟ الالبوم ده ما بيهزرش خالص. طيب هل الالبوم يا بنت الايه لتامر حسني كان بيهزر؟ برضو ما كانش بيهزر خالص, لان اولا الهيت طبعا اللي عايشه لحد دلوقتي يا بنت الايه, كان برضو الالبوم ده فيه ما كنتش مبين عرفت اللي فيها, ده انت وحشني اعتذري, سيب الحب لناسه ارجع لي, حاسس بخوف محدش حاسس بيا, كل سنة وانت طيب ومن قلبي قريب, وصوتك والله يبارك لي فيك وانا ولا عارف. الالبوم ده كان وقت عمر وسلمى وان, اكيد فاكرين طبعا, في اغاني كتير كانت موجودة في الفيلم. فبرضو دي كانت من السنين الايقونية اللي كان فيها منافسة قوية يعني. عايز اقول لكم انه احنا كده ما خلصناش, لسه في سنين تانية برضو كان فيها البومات نزلت لتامر حسني وعمرو دياب قصاد بعض في نفس السنة ونفس الموسم, هقول لكم عليها بعد ما اسمع الاغنية دي. مايكل جاكسون افتكرتها من اغنية هو فين بتاعت تامر حسني, لان هي دي الاغنية اللي كان معمول لها سامبلينج في اغنية هو فين, وهي اغنية Don't Stop Till You Get Enough لمايكل جاكسون. يلا نسمعها.

طيب في سنين كان فيها منافسات مش دايركت زي مثلا 2004 كان ألبوم ليلي ونهاري وحب، ولكن الألبومين دول ما نزلوش قدام بعض قوي، يعني كان في فرق ما بينهم كام شهر. برضو في سنة 2018 عمرو دياب نزل كل حياتي وتامر حسني نزل عيش بشوقك، ولكن برضو كان الفرق ما بينهم كام شهر لأنه عيش بشوقك كان في الصيف، نزل تقريبا في يوليو أو أغسطس، ولكن كل حياتي نزل في يوم 1 أكتوبر بالضبط، فبرضو ما كانتش منافسة قصاد بعض قوي. ولكن في بقى 3 سنين تانين كانت المنافسة برضو شرسة والألبومين نزلوا في نفس الموسم، وهم 2014 لما عمرو دياب نزل شفت الأيام وتامر حسني نزل 180 درجة. الألبومين دول برضو كانوا حلوين قوي ونزلوا مع بعض في نفس الصيف، صيف 2014. عندنا 2016 يعتبر برضو فرق شهرين بس يعتبروا نفسه بعض إلى حد ما، لأنه عمرو دياب نزل ألبوم أحلى وأحلى، نزله في أواخر إبريل كده، وتامر حسني نزل في يوليو عمري ابتدى. الألبوم ده برضو كان قوي قوي لتامر حسني، كان فيه شوية مزيكا حلوة قوي، فيعني تعتبر منافسة دايركت ومش دايركت قوي، فرق بسيط. ولكن السنة اللي فاتت دي أنا مستغربة جدا إن ما حدش جاب سيرتها، يعني أنا عمالة أقول لكم يا جماعة كان في سنة قريب ده حصل بالزبط بالزبط السنة اللي فاتت، لأنه في نفس الشهر بالزبط في يوليو 2025 عمرو دياب نزل ألبوم ابتدينا. أنا فاكرة كويس قوي نزله يوم 3/7 عشان عيد ميلاد 4/7، فكنت حاسة أن عمرو دياب عامل لي هدية عيد ميلادي أنه نزل لي الألبوم قبلها بيوم، فنزل 3/7/2025 ولينا معاد نزل برضو في شهر 7/2025، ودي كانت برضو منافسة دايركت في نفس الموسم بالضبط. وهذا هو ما سيحدث في هذا العام في هذا الصيف، صيف 2026. تامر حسني نزل ألبوم امبارح وعمرو دياب هينزل ألبوم النهاردة الساعة 5. طبعا مش محتاجة أقول لكم وعرفكم أنه على الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هتكونوا بتسمعوا الألبومين، أعتقد عشان مش عارفة، هو لقيت تامر حسني الألبوم حصري على منصة مش عارفة حصري هل هيبقى حصري قوي ولا حصري نص نص ممكن نلعبه، هنكتشف. بس اللي أنا متأكدة منه وبقول لكم عليه من دلوقتي أنه هنسمع ألبوم عمرو دياب الجديد قريب جدا جدا جدا على انرجي 92.1، لان المزيكا لعبتها. يلا نسمع عمرو دياب، يلا من ألبوم السنة اللي فاتت.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
3: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه؟ انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده؟
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3-4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: طيب تعالوا نقرا بقى شويه اسم اسس كده. في شوشتة بعتها بتقولي صباح الورد سلمى. صباح الورد شوشتة. ممكن اقول حاجه غريبه جدا منتال كده بتيجي في دماغي. يعني لو مثلا شوشتة كانت كاتبه صباح الورد يا سلمى كنت هقراها عادي بالمصري عادي، ولكن لما حد بيشيل يا ويقول مثلا صباح الورد سلمى انا بقراها بالعربي المكسر. بحس انه ده حد اجنبي مش بيعرف يقول يا، او هو في اللغه ما فيش عندهم يا. يعني هي لو عايز تقولي مثلا بالانجلش تقولي جود مورنينج سلمى فاقولها جود مورنينج شوشتة، مش هنحتاج نحط اداه نداء، فاهمين قصدي؟ فهي لو تقولها من غير يا بقراها له صباح الورد سلمى، صباح الورد شوشتة. حاجه مش عارفه بجد ليه بشاركها معاكم، بس قلت اقول. يعني في عزت بعد بيقول صباحو يا سلمى، معاكي يا عزت لو ممكن اغنيه داي داي لشاكيرا بتاعت كاس العالم. صباح الفل يا عزت. والله ما عنديش مشكله العبها، بس حاسه ان اتخطى كاس العالم ولا ايه؟ حاسه ان عارفين انتوا بيبقى في فتره كده فيها حدث معين حاصل كلنا مجتمعين عليه، وبعدين حاجه دي ما بتخلص بتحس ان احنا يعني عايزين نتخطاها بكل حاجه. بس ما عنديش مشكله نلعبها يعني، بس انا بقول برضو افكاري. في رفعت بيقول عايز اقول لك يا سلمى انك اكتر واحده بتعرف تختار اغاني جامده وبتفكرنا بايامنا القديمه الجميله. شابو، ربنا يخليك يا رفعت. والله العظيم يعني المسج دي فرحتني جدا، لان انا بجتهد دايما في الاغاني وبجتهد في الريسيرش. خلي بالك، وانا هل المعلومات اللي انا عماله اقول لكم عليها من اول حلقه دي مثلا محفوره في دماغي؟ لا، انا كنت فاكره سنتين ثلاثه من السنين اللي انا بتكلم عنها دي، فاكيد مخي مش دفتر، ولكن بجتهد ان انا اجمع المعلومات دي لان انا بحب كده. فمبسوطه ان انتوا كمان مبسوطين بده، اتمنى تكونوا مبسوطين بده فعلا يعني كلكم، مش رفعت بس. في احمد ميدو بيقول عاوز اسمع ايه ده محمود العصار وعصام صاصة عمك وعم عمك. اوكي، ده الاوتو كوركت ده شكل. محمود العسيلي قصدك وعصام صاصة عمك وعم عمك. حاضر يا ميدو، الاغنيه جاهزه وهنسمعها دلوقتي. في كمان رقم اخره 037 بيقول تصدقي يا سلمى انا من كل الالبومات الجديده شدني قوي البوم حمائي ورامي صبري، بصراحه فيه شويه اغاني تحفه. اتفق جدا. انتوا عارفين رايي في البوم حمائي، يعني شهادتي مجروحه، لان من ساعه ما الالبوم ده نزل وانا قعدت بقى ايه، يعني انتوا عارفين انا عملت ايه في هذا الالبوم. مفيش اغنيه في الالبوم قلت هفوت ان انا ما العبهاش. فالبوم حمائي بصراحه البوم حلو قوي قوي قوي. رامي صبري برضو عمل شغل حلو قوي في الالبوم. تامر عاشور لسه منزل البوم اول امبارح، فلسه الواحد ايه ما لحقش برضو يسمع الالبوم قوي وياخد وقته. فاحنا الويكند دي ورانا حاجات كتير قوي، ورانا ثلاث البومات بقى محتاجين نشوف بيقولوا ايه يعني. بس فاهمه جدا. طب ما بما انك عاجبك اغاني من البوم حمائي والبوم رامي صبري، طب ما تنقلنا حاجه، نقلنا حاجة من ألبوم حمائي وحاجة من ألبوم رامي صبري الجداد ونلعبهم على طول. يلا 92.100 رقم الأسماء، اختاروا كل الأغاني اللي عايزين تسمعوها. لسه معانا حبة في الحلقة، فممكن نلعب أغاني لذيذة قوي قوي قوي من اللي هتطلبوها على 92.100.

طيب عايزة أسلم على رقم آخره 939 بيقول استلمت التذكرتين يا سلمى وما شاء الله تعامل من قبل الموظفين في قمة الاحترام. شكرا لكم, شكرا ليك أنت والله. أنا مش عارفة بس اسمك إيه, كسبت مبارح وأنا بعت رقمك من غير اسمه ولحد دلوقتي ما أعرفش اسمك إيه, بس عامة يعني شكرا على المسج اللذيذة. ويعني ده أقل حاجة يا جماعة والله العظيم, أنتوا حبايب قلبنا ودايما لما بنعرف ندلعكم كده بأي شكل من الأشكال ما نقدرش إن إحنا ما نعملش كده يعني. فإن شاء الله تتبسط وإن شاء الله تبقى حفلة عامة. طيب انتوا جماعة حطتوني في مؤزق دلوقتي, حاسة ان انا ليه سألت, ياريتني ما سألت. بصوا طنطاوي بيقول صباحه على ملكة الترتر, ممكن اغنية توبة الحمائي مع انك ما شغلتيش اغنية مبارح لسه ناوي. لسه ناوي على الرحيل, تفتكر ملوش بديل؟ لا لازم يبقى ليه بديل, عشان قلتلكوا الاغنية دي اولا بتزعلني جدا, ثانيا الاغنية دي بمقام البوم مثلا يعني اغنية طويلة جدا, فحسيت اللي هو يعني برضو الواحد لازم يحلل لقمته, لازم اخش اتكلم معاكم مش هعمل لكم اغنيه برضو ربع ساعه, فاهم قصدي؟ والاغنيه بجد بجد كئيبه يعني, هي حلوه قوي بس يعني ما احبش يعني اعمل كده في حد, اللي عايز يسمعها بارادته يروح يشغلها هو, انا مش هلعب لكم الاغنيه دي واحزنكم هذا الليفل من الاحزان يعني. فمعلش يا طنطاوي سامحني في هذه الاغنيه. وبرضو بص انت بتطلب طلب صعباني يعني, انت دلوقتي بتطلب اغنيه من البوم حماقي عشان انا قلت تطلبوا اغنيه من البوم حماقي, بس انت ناسي ان انا امبارح اديتكم جرعه مكثفه حزيني وقلت مش هنسمع حزيني النهارده, فانت بتختار توبه, ما اعمل ايه؟ طيب اعمل انا دلوقتي اتصرف ازاي؟ بصوا بقى شوشتة بتقول انا قلكوا انا بقى من البوم حماقي, بتسالوني ليه؟ بحريه حلي حلي يلا اختار. طيب بصي يا شوشتة, اولا بحريه لعبناها الساعه الاولى كده كده, فنطلع بحريه من الحسبه. بتسالوني ليه وحلي حلي, انا بحب الاغنيتين بس انتوا عارفين انا وساره المنذر عندنا هوس باغنيه بتسالوني ليه, بنحبها حب غير عادي. فانا اول ما بشوف زي ما قلت لكم بشوف مثلا ايه بتس خلاص بقوم اللعبه على طول بتسالوني ليه, فانا مش عايزه اعمل كده يعني, عايزه اديكم رفاهيه الاختيار اكتر, مش عايزه افرض ذوقي عليكم, فممكن يعني اديكم فرصه تختاروا تاني عادي. عارفين اللي هو تجي السيره يا لطيف, اول ما اشوف بتسالوني ليه ما اقدرش ما العبهاش. في رقم اخره 037 دي بقى اللي كانت اصلا بتقول ان هي عاجبها الالبومين. مين اسمك ايه او اسمك ايه؟ ارجو الرد عشان ابقى عارفه بكلم مين. اغنيه سمعوني او ايام لحمائي واغنيه موسم السمر لرامي, وبلاش تخيريني لاني عايزه اسمع الالبومين. فاهمه جدا فاهمه جدا. بالنسبه لموسم السمر على فكره انا لعبتها الساعه الاولى, فممكن تختاري حاجه تانية لرامي صبري من الالبوم ده اول حاجه. تاني حاجه سمعوني وايام, انا كده في اربع اغاني مطلوبين مني من البوم حماقي, فممكن تحسموا لي هذا الموضوع. هلعب لكم اصلا دلوقتي ناصر, فاهمين حاجه لحد ما تحسن اقول لكم هلعب لكم توليت وسان لوفون نانو, لقيتها قدامي وبحبها جدا, فممكن نسمعها لحد ما نحسم الجدل هنلعب ايه من البوم حماقي ونلعب ايه من البوم رامي صبري. ابعتوا لي على 92 100 طبعا.

طيب بصوا بقى، شوشتة بتقول وانا معاكي وانتي وسارة زي ما انتي عارفة ان هي كمان بتحب تسألوني ليه. انا عارفة يا شوشتة. طب ايه ايه؟ طيب بصي ما تسخنينيش، هلعبها حالا والله. في رقم اخره لا ماشي نقرا دي الاول. رقم اخره 724 بيقول لما بتحط في الموقف ده بنختار عمياني، هو ده النظام هنا. انا بتبسط قوي يا جماعه ان انتوا بقيتوا حافظيني، عارفين انا بعمل ايه. فانا لما بتحط في الموقف ده اللي هو ايه، في كذا اغنيه لنفس الفنان ومحتارين ما بينهم، فبرص الاغاني ورا بعض ومبص الناحيه الثانيه واعمل دبل كليك عمياني ونشوف ايه اللي هيجي. فحاسه ان ده حل حلو قوي نعمله دلوقتي. ولكن لولي اللي اصلا كانت بتقول ان هي عايزه تسمع البوم حمائي ورومي صبري وكده قفشه عليا بقى دلوقتي، بتقولي ماليش دعوه يا سلمى، انت قلتي انا اختار وممكن نشغل بفرحك وانت تزعلني وانا لولي. طيب يا لولي اديكي اهو اخترتي اغنيه رومي صبري، نختار احنا بقى اغنيه الحمائي. ايه رايك؟ ايه رايك؟ هي مختاره عامه سمعوني وايام كده كده ايام حزيني فمش معانا في الاختيار، احنا دلوقتي معانا حلي حلي وسمعوني وبتسالوني ليه. فبعد اذنك يا لولي انا هختار عمياني زي ما الرقم الاخر 724 قال لي. فها 3-2-1 جماعة والله العظيم بتسألوني ليه لجد، والله العظيم بدورة وشي ناها التانية، مش بإيدي والله. أعمل إيه؟ الطاقة برضو بتجذب الأول، فاهمين حاجة؟

هي لولي اهي الاغنيه طلبتيها لعبتها اهي كنا لسه بنسمعها حالا ولعبنا اغنيه تانية لحماقي. هو تقريبا طنطاوي دلوقتي هو اللي زعلان عشان هو كان عايز اغنيه توبه وامبارح كان عايز شنطه سفر فيعني طنطاوي مش عايزك تبقى ماشي زعلان النهارده فقول عايز تسمع ايه بس خليك معانا في الفرفشه الله يكرمك عشان ايه عايزين نفرفش ونزقطط في مين تاني رقم اخره 834 بيقول كريم من المحله بصبح على عم ابراهيم خفاجه صباحك ورد وكله برعايه الحاج سعيد الفخراني ملوك الحلو في مصر صباح الفل بسلم عليكم كلكم اكيد. وفي اس ام اس تاهت مني نفسي الاقيها فين اللي كان طالب حماده هلال في حد كان طالب اغنيه لحماده هلال انا ببحث عنه اهو لقيته بيقول انا اسمي عمر ويا ريت اغنيه روح الروح لحماده هلال صباح الفل يا عمر اغنيه جاهزه هنسمعها حالا معاكم فرصه ان انتوا تطلبوا اغنيتين كمان فابعتوا لي دلوقتي حالا يلا على 92 ما يختاروا معايا اغنيتين فرفيش جدا نختم بيهم حلقه النهارده.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

0: اسمه صبري، واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

بزنس هاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق أضر.

0: المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب في رقم اخره 037 بتقول يا لهو يا سلومي والنبي انت عسل دايما مفرحه كل الناس ملكه الترتر على حق. شغلي بدنا نروق لهيفا بعد من الفرفشه. اوكي دي لولي اصلا اللي بعت الاسم اس ضحكتيني قوي ضحكتيني قوي اللي هو ملكه الترتر على حق دي. ربنا يخليك يا رب. الحمد لله يعني ان الواحد مش بياخد اللقب هباء كده. الواحد لازم يبقى قد المسؤوليه. طالما ادتوني لقب لازم ابقى قده. والترتر ده جاي منين؟ ما جاي من الفرفشه. هو في حد بيحب الترتر وهو مش فرفوش ومش بيحب يفرفش اللي حواليه؟ ما اصل يعني عندي وجهه نظر مش حاسه ان انا المفروض اشاركها معاكم بس يعني هقول لكم عادي. الشخص المبهج بيحب يبهج اللي حواليه. فلو انت مثلا بتلبس الوان فانت مبهج من جواك فلابس الوان من براك فلما هتطل على حد بالالوان هتبهجه معاك. فاهمين قصدي؟ فنفس الكلام ينطبق على الترتر. لو انا في ترتر جوايا فبلبس ترتر بره فبمشي بوري الترتر للناس اللي ماشيه فالناس بيوصل لها احساس الترتر اللي انا حاساه جوايا ان يلا يا جماعه نلبسط ونفرفش ونزقطط وكده. فحسيت دلوقتي ان انا اللقب ده بقى ليه قيمه اعلى بكتير قوي عندي من قبل كده لانه اللقب ده اساسا جاي من سف من ساره المنذر ولكن دلوقتي انا ملكه الترتر وافتخر. طيب نسمع بدنا نروق لهيفا ونرجع تاني نسمع اغنيه كمان انتوا اللي هتختاروها بقى على 92 مايه الصراحه عشان انا يعني مش عايزه امشي النهارده غير وانا مفرفشاكوا قوي. مش مفرفشاكوا عادي في لونج ويكند وفي حاجات صح انتوا عندكم اجازه بكره انا مش اجازه بكره اوعوا تفتكروا ان انا بكره مش موجوده ولا حاجه فاللي مأجز بكره هيلاقيني عادي جدا. المهم يعني قولوا لي حابين نختم بايه بقى يلا على 92 مايه.
2: لا

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: خلي بالكم انا مش همشي غير لما تختاروا اغنيه نختم بيها بنفس الليفل الفرفشه بتاع الحلقه. يلا بعتوا على 92 حالا. يلا نسمع زينه جننتو.

طيب يا جماعه، ندى اختارت اغنيه بحبها قوي لنانسي عجرم وبقالي كتير قوي ما سمعتهاش، وهي اغنيه خمسه فرفشه. فهسيبكم بقى تسمعوها دلوقتي، وبعدي على طول هتسمعوا محمد طارق قضى في الثمانيات من الساعه 12 للساعه 1 الظهر. وبالمناسبه انتوا بكره اجازه، ولكن انا بكره هكون معاكم في نفس الميعاد، لان كنت معاكم سلمى قاسم اللي بتكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. يلا اتبسطوا باللونج ويكند، وبكره حاولوا تسمعوني كده في اي سياق. يلا باي باي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها دلوقتي في الثمانية مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها، وانرجي كمان الكوره لعبتها والرياضه لعبتها، كل يوم من الاحد للاربع من الساعه 12 للساعه 1. والنهارده حلقه نهايه الاسبوع، قبل بقى ايه ما نختم مع حضراتكم الاسبوع، خلينا نروح كده نسمع اغنيه، نرجع من اغنيه نخش في موضوعات وقضايا وتفاصيل جامده جدا.

0: طبعا كل جماهير نادي الزمالك قاعده تترقب، وبتترقب ايه؟ بتترقب فوق رازوفيتش المدير الفني نادي الزمالك، خلاص اللي هيكون موجود في الموسم القادم ده مدير فني صربي. مدير فني صربي وعنده 53 سنه، عنده تجارب في صربيا وبيلاروسيا وفي الامارات وفي السعوديه. ممكن ما تيجي تبص على التجارب بتاعته الاخيره او اخر تجربه ليه في اتحاد كلباء في الامارات، هتلاقيه فاز في 13 ماتش، تعادل في 13، خسر في 22. ممكن تقول ايه ده؟ الرقم ده رقم سلبي. بس لما تيجي تبص تقول الراجل ده واخد 4 دوري، والاربع دوري دول في صربيا، وفي موسم منهم خسر ماتش او ماتشين فقط، يعني لما خانتنيش الذاكره. فانت مش هتقدر تاخد فتره زمنيه تقيس عليها مدير الفني ده امكانياته ايه. مش ينفع تاخد سنه ولا سنتين تقول لا بس ده بقى الراجل اللي هينفع تماما مع الزمالك. وهنا لازم ناخد نفس كده ونتكلم على الحكم الاستباقي. يعني بحس ان في ناس بتاخد احكام استباقيه، اللي هو ايه، مدير فني جه جديد فايا كان النادي، لا تعالوا بقى ايه نقعد نعمل عليه فيديوهات. تعالوا نتكلم في النقطه دي، مش نتكلم فيها اكتر وبشكل اعمق بعد الاغنيه دي، نتكلم على الحكم بشكل استباقي بشكل ايجابي او سلبي بقى بيخلي الجمهور يطمع وبيظلم الشخص ذات نفسه.
1: يا بخته اللي احنا من بخته،

Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو النجم تامر عاشور تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي.
1: كل اغنيه سمعتها وحبيتها بتسيب اثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكره حب قديم وانت بتشتغل او رحله حلوه. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للاربع من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه

الأحكام الاستباقية بتدمر الصفقات كلها. يعني إيه؟ تعالى كده ناخد نفس ورايح ظهرك نتكلم في النقطة دي قبل ما نكمل بقية موضوعاتنا. لما تيجي تلاقي حد مثلا يقول ده في سين من اللعيبة جاي نادي فلان، تلاقي جماهير النادي الفلان ده تخش تجيب أحسن إجوان للاعب ده ولمشاركاته في أي نادي، بيقعد يشاير الإجوان، بيقولك بص الخاطرة البشرية، الأسطورة الخزعبلية، النجم اللي هيكون موجود في نادينا الموسم الجاي، ويجيب أجمل فيديوهات لي. ما هو مفيش حد هيتشهر له فيديوهات وحش، يجيب لك أجمل فيديوهات لي. فتيجي الجمهور كله يشير وتقول الله، والناس كلها تبقى شايفة الرجل ده رونالدينيو، الرجل ده ميسي، الرجل ده دي ركبة، فهم الرجل ده يعني مهاجم يعني رهيب، وفي الآخر يتصدموا بيه في الواقع. فهنا انت ظلمت الراجل، ان هو كان ممكن يكون مهاجم كويس بس الناس متوقعة منه الليفل المستحيل، هو الليفل العالي قوي ده. عكس لو انت قلت الله يا جماعة ده مهاجم ارقامه بتقول 1 2 3، هنا دي ارقامه مع الفريق اللي كان بيلعب فيه قبل كده، هل هينسجم، هل هيعمل، ان كل حاجة ليها يعني اكتر من بعد. اللاعب ممكن السنة دي يجيب معاك 20 جون، ممكن السنة الجاية يجيب مع نادي تاني 30 جون، ممكن السنة التالتة ما يجيبش جون خالص مع نادي تالت. فهو هل اللاعب ده انسجم ولا لأ؟ هل الخطة اللي بتلعب بيها بتساعده ولا لأ؟ نفس الكلام على مدير الفني، نفس الكلام على عموتة في الأهلي أو على فوق روزوفيتش في الزمالك، هل الاثنين هينجحوا ولا لأ؟ قد ينجحوا وأنا أتمنى، وقد ما ينجحوش وما أنا متمنىناش إنهم ينجحوش يعني. ولكن هي دي كرة، الظروف والوقت والموسم والصفقات واللعيبة وحالة الفرقة، دي كلها عوامل تقول لك ده ينجح ده لا. يعني لحد كان يتوقع الأهلي الموسم اللي فات بكل النجوم دي بالأسماء بالصفقات ما كانش ينجح، لكن ظروف الموسم ادته لكده.

خلينا نروح كده لخبر عن منتخبنا الوطني لمنتخب مصر. إن شاء الله عندنا فيه تصفيات في شهر أكتوبر، يعني نشوف المنتخب قريب بإذن الله. تصفيات أمم أفريقيا نسخة 2027، عندنا الجولة الأولى أنجولا، الجولة الثانية جنوب السودان. يعني مفروض هنلعب الماتشين دول من 21 سبتمبر حتى 6 أكتوبر، ده معاد الجولة الأولى والثانية. ثم الجولة الثالثة والرابعة هيكون مع ملاوي من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، والجولة الخامسة والسادسة هتكون أنجولا جنوب السودان أيضا من 22 إلى 30 مارس 2027. أتمنى منتخبنا إن شاء الله يظهر بشكل قوي ويكون في مكتسبات كتير في الست جولات دي. وبطولة أفريقيا ل 2027 المفروض ده هتبدأ في شهر يونيو 2027، تحديدا يوم 19 من شهر يونيو، على أن تكون المباراة النهائية يوم 17 من شهر يونيو. ونتمنى بإذن الله منتخبنا يكون موجود في اللقاء النهائي ويفوز بيه كمان.

من الأخبار والمواقف والموضوعات المثارة جدا على السوشيال ميديا والإعلام الرياضي من امبارح في آخر اليوم كده أو منتصف اليوم، وعجبني جدا تصرف المسؤولين وتصرف وزارة الشباب والرياضة ومعالي الوزير مع الموقف. القصة إن في أم قالت وعملت فيديوهات وعملت مداخلات إن تم منع ابني من اختبارات أو القيد في نادي بسبب اسمه. ده عمل حالة كبيرة جدا من الغضب بالنسبة ده. تقول إيه ده؟ يعني الولد اسمه مكاري يونان وقالت منعوه عشان خاطر اسمه، في تعسف وفي تعنت وفي عنصرية. عجبني جدا تصرف معالي الوزير جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة اللي على طول طلع قرار إن يكون في تحقيق في الواقعة ويشوف مين المتسبب في ده، ولو فعلا تم استبعاد الولد عشان خاطر اسمه أو في حد عمل كده يكون في فصل الرجل ده أو المتسبب في ده، يكون في تحقيق، يكون في معاقبة كبيرة جدا وتحقيق، ويكون في عقاب قانوني ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي وأي مهنة في النشاط الرياضي. يعني أنا عجبني جدا الاهتمام بالموضوع ومنتظرين التحقيق، وأول ما يطلع قرارات أكيد هنتكلم فيها مع حضرتك.

كل الجماهير الأفريقية قاعدين منتظرين هل هيكون فعلا في زيادة للأندية في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، ولا من المفترض أن يكون في قرارات قريبة جدا جدا جدا وتكون بعد وقت قليل من دلوقتي بعد أقل من ساعة أو ساعتين هيكون في اجتماع وهيكون في بعض القرارات من ضمنها مناقشة أو قرار نهائي هل هيتم موافقة على زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية السنة دي، ولا هيوافقوا على القرار بس السنة اللي جاية؟ هل هيزيد في دوري الأبطال بس؟ هل هيزيد في الكونفدرالية بس؟ طب ده بس اللي هيتناقش فيه، لا كمان في تفاصيل أخرى يتم مناقشتها، زي مثلا إلغاء الهدف خارج الديار. احنا شايفين إن دي خلاص بقى يعني حاجة عفى عليها الزمن، يعني شايفين إن دي حاجة بقت قديمة جدا وحاجة عفى عليها الزمن ومفروض تطور الكرة الأفريقية ده ما يحصلش. في حاجة كمان هيدرسوها أو هيتناقشوا فيها وهي بطولة أمم أفريقيا المنتخبات ما تكونش كل سنتين، تكون كل أربعة، ودي بصراحة فكرة وحشة قوي، وحشة جدا جدا جدا. أنت هنا عايز ترضي الأندية الأوروبية أو الاتحادات الأوروبية، أنت كده بتضر الكرة الأفريقية مش بتخدمها.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: الجي مزيكا تبات

في مفروض يعني من الأخبار الناس كلها منتظراها صفقة، وهي مدير فني، مدير فني في بيراميدز تحديدا. الناس كلها بتقول امتى هيصل ماكوين، ماكوين هيكون موجود امتى. ماكوين يعني بنسبة 99% ومدير الفني نادي بيراميدز في الفترة القادمة، يعني وهو مدير فني جيد ويمتلك أفكار مختلفة وأفكار جريئة، وأتوقع أنه يكون لي تأثير إيجابي جدا على نادي بيراميدز. هو من المدربين اللي بيعرف يلعب كورة، بيلعب كورة هجومية، وشفناه مع نادي سان داونز، بس هو ظهر مع سان داونز بشكل جيد، تجاربه بعد سان داونز ما كانش أفضل حاجة. فهل هو كمان هيستعيد عافيته مع نادي بيراميدز؟ ان هو اكيد عاوز ينجح ويدور على النجاح، فنتمنى ليه توفيق بكل تأكيد في التجربة دي، ونتمنى توفيق لكل الأندية المصرية يكون تنافس قوي جدا.

0: للأسف وقتي خلص مع حضراتكم النهاردة، ودي حلقة نهاية الأسبوع. أشوفكم على ألف خير في حلقة جاية كتير من في التمانيات، كل يوم من الأحد الأربعاء من الساعة 12 لحد الساعة 1، نتكلم عن تفاصيل كتير بإذن الله في الأسبوع القادم، وعلى بال ما نيجي الأسبوع الجاي في خارج كتير وتفاصيل كتير. أشوفكم على خير، سلام.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: يا بختو اللي احنا من بختو.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
1: البرنامج اللي جاي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: دلوقتي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE
1: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.
3: يا مساء الفل ومساء الخير على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من برنامجكو المفضل
4: طالب ايه.
3: معاكم منى يوسف
4: ووائل منصور.
3: ازيك يا منى؟
4: ازيك يا وائل.
3: برنامج اللي يهم كل الجنزي واللي في المدرسة واللي في الجامعة. بنجيب لكم مش بس أخبار وفرص ممكن تقابلك كمان نماذج ملهمة يعني بنسمع حاجات كتير قوي وحصرية على فكرة هنا في يعني مش طالب انك انت بس في العلم لكن في المشاريع المعرفة والمستقبل. كل واحد طالب حاجة معينة واحنا النهاردة طالبين يعني بس كده الدكتورة غادة خضري مديرة برامج صندوق
4: خضري
3: مدير برامج صندوق رعاية المبتكرين. أنا آسف يا دكتور. إيه الأخبار؟
5: أهلا بيك والحمد لله.
3: الدكتور منورانا بجد النهاردة في البرنامج.
5: مرسي.
3: دكتور الطلاب اللي بيسمعونا سمعين كلمة ابتكار وسمعين كلمة إبداع ويقول لك الجامعة والمدرسة بس إن إحنا نذاكر إيه ده؟ يعني ايه الطلاب المبتكرين المبدعين نبدع في ايه بالظبط؟
5: تمام. احنا الاول بس خليني طبعا ارحب بيكم منى ووائل. ازيكم؟
4: اهلا بحضرتك.
5: اهلا بيكم. خليني اقول ان الابتكار ما بقاش دلوقتي حاجه محدوده او انك انت بس لا هنشتغل في المدرسه او هنشوف في الجامعه. لا، احنا في كل حاجه في يومنا العادي بيبقى دايما مطالبين بان احنا نبدع، بان احنا بنبتكر حلول لمشكلات بتقابلنا، بنبتكر حاجات كتيره جدا. ده دورنا بقى في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
3: بالظبط.
5: صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ هو طبعا احد الكيانات التابعة لوزارة التعليم العالي. صندوق كان موجود من 2019، انشئ بالقرار رقم او القانون رقم 1 ل 2019. ايه مهمته؟ ان احنا ندعم المبتكرين والموهوبين في مصر، مش شرط بس طلاب الجامعة. لا
3: أي بالظبط دكتور. احنا هنتكلم اكتر عن الموضوع ده وكل اللي بيسمعونا دلوقتي فرصة. دكتور موجودة النهاردة معانا 92 رقم الاسماس. اي حد عنده سؤال هنعرف كل الحاجات اللي مفروض تعرفوها. لكن بعد الاغنية اللي جاية دي منورانا يا دكتور ويلا نبدأ حلقة جديدة من طالب ايه.

0: ورانا ايه؟ ورانا
1: طالب ابتكار
0: ورانا طالب ايه فعلا. انا عايز اقول حاجه لكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، خبر مهم لكل طالب عنده فكره مبتكره. صندوق رعايه المبتكرين والنوابغ التابع لوزاره التعليم العالي اعلن فتح باب التقديم في مسابقه سنسر اكس تشالنج 2026، وهي اول مسابقه في مصر مخصصه لابتكار المستشعرات الذكيه. المسابقة موجهة لطلاب الجامعات والمعاهد اللي عندهم أفكار جديدة وعايزين يحولوها لنماذج أولية أو مشروعات حقيقية، وبتتعمل بالتعاون مع معهد إعداد القادة في إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال. وآخر ميعاد للتقديم هو 1 أغسطس، والتسجيل بيكون إلكترونيا من خلال موقع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: احنا لسه مكملين مع الدكتورة غادة خضري مدير برامج صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. وقبل ما نبتدي عايزة ان انا يعني نفرش كده ايه ونقول انه واضح انه الابتكار بقى اولويه كبيره جوه الجامعات المصريه. يعني احنا بقالنا فتره في برنامج طالب ايه بنشوف مبتكرين كتير، ناس مهتمه بفكره ان احنا مش بس ان احنا نفكر في فكره جديده، ان احنا كمان نحاول نطبقها. فحضرتك ممكن تقول لنا يعني الصندوق، لما جينا نفكر في فكره الصندوق كان ايه الهدف منه وإيه الحاجة اللي عايزين نوصلها للطلاب بوجود الصندوق؟
2: تمام. الصندوق لما جينا أو اشتغلنا عليه أو بدأنا الفكرة بتاعته كان في سنة 2019، كان الهدف الأساسي عندنا إن إحنا دعم المبتكرين والمبدعين في كل مصر، مش شرط بس طلاب الجامعة، لا ده إحنا بنشتغل على برامج مختلفة في مراحل مختلفة. يعني عندنا مثلا مرحلة التعليم قبل الجامعي، بنحاول إن إحنا نساعد الولاد في المرحلة الإعدادية المرحلة الثانوية، زي إن عندنا برامج للمرحلة الإعدادية آي كلاب، ده بنبدأ إن إحنا نشوف الموهوبين والمبتكرين من سن صغير ونشتغل معاهم علشان ننمي الأفكار عندهم، نوفر لهم دعم، نوفر لهم إرشاد في حاجات معينة أو في مجالات اللي هم عايزين. عندنا مثلا في الثانوية برامج خاصة بطلاب الثانوية العامة، المنح دراسية بيقدمها الصندوق في تعاون مع جامعات مختلفة علشان برضو ندعم المبتكرين. عندنا بعد كده بقى قطاع طلبة الجامعة، وده يمكن من أكبر القطاعات اللي بيقدم فيها الصندوق البرامج. عندنا برنامج جين زي طبعا، وده يعني من أهم البرامج اللي بيقدمها الصندوق، لأن بنبدأ مع الطالب رحلة كاملة. عندنا برامج دعم مشروعات التخرج، مش شرط بس إن احنا نديلك فاند علشان تعمل مشروع، لا ده احنا بنكمل معاك إنك تنزل
0: في مشروعات بتكون مش مجرد مشروع تخرج، بيبقى انتوا عندكم عين شايفين ايه ده
2: طبعا.
1: لا
0: ممكن يعني يبقى مشروع بعد كده يفيد الناس، طب اشتغلوا على ده،
2: احنا بنشتغل على ده بقى.
0: ايوه صح،
2: نكمل معاه بعد كده.
0: أيوة.
1: لا كذا حد من المبتكرين اللي جملنا واحنا اتكلمنا معاهم بشكل شخصي بيقول لنا انه الصندوق ساعدهم في حاجات من يعني مستحيل كانت تخطر على بالهم، زي مثلا فكره براءه الاختراع.
2: بالزبط.
1: ان يعني يبقى في حد موجود بيمسك ايد الطالب من اول المشروع خالص لحد اخره، طبعا دي حاجه مهمه جدا ان هي تكون موجوده. واكيد في برامج كتير جدا هنتكلم عليها النهارده، بس خلينا نبدا بتحدي الابتكار الرقمي. ايه فكره التحدي ده وايه نوع الافكار اللي بتدوروا عليها من الطالب؟
2: اوكي. برنامج تحدي الابتكار الرقمي او مسابقه، هي مسابقه وطنيه الصندوق بيعملها مع بالتعاون مع معهد اعداد القادة. احنا الهدف منها ايه؟ ان احنا بنشوف حلول رقميه لتحديات مختلفه في الدوله. يعني عندنا تحدي في مجال معين، الطالب الجامعه بيكون فريق يبدا ان هو يحل التحدي ده. بس الميزه هنا حاجه تانية مختلفه، احنا مش بندور على فكره، احنا بندور على بروتوتايب، بندور على منتج ينزل السوق نشتغل عليه يبدا ان هو يعمل بيه شركه ناشئه. وده الهدف من المسابقه عموما. وطبعا حتى اللي مش فايز، يعني احنا انا الطلبه اللي بتقدم عندنا مراكز في الاول الاول الثاني وجوائز، لا كمان الناس اللي المفروض او الطلبه اللي شايفين ان هي مشروعهم مولين جدا ان هي تنزل السوق، بنكمل معاهم بقى في برامج احتضان مختلفه علشان يطور فكرته يقدم السنه الجايه ينزل بيها كمنتج. فالفكره الاساسيه عندنا في تحدي الابتكار الرقمي ان احنا عايزين منتج يقدر يحل مشكله رقميه، سيستم يظبط المرور، سيستم يسهل على الطالب المناهج الدراسيه ومتابعتها وهكذا. عندنا مجالات كتيرة مقدمين المفروض ان الطالب يقدم فيها، حوالي 11 مجال. روبوتكس، ادارة حكومية، مواصلات، بنية انشاءات، صحة، تعليم، كل ده يقدر
0: كل الحاجات اللي بتخلي المجتمع يبقى عنده يعني مش مجرد مشاريع اللي هم فاكرين. يعني في ناس ممكن تسمع اللي هو اي حد يعمل، لا ده في فيجن، في فيجن انه جماعة هما دول الصغار المخوم يعني من الآخر ناشط كده وبن كده معانا سهم بنشوف زي فاهمة مين اللي
2: مين اللي ده مين اللي هو اللي
0: مين اللي عنده الاكس فاكتر الاكس فاكتر
1: اوكي
0: نايس والله بجد
1: دي حاجة تحفة. طيب احنا اتكلمنا على مسابقة سنتر اكس وقلنا انه باب التقديم بيقفل يوم 1 أغسطس. لو ينفع حضرتك تكلمينا اكتر عن المسابقة دي تشرح لنا هي عن
0: جديدة
1: ايه؟
0: من نوعها اصلا
2: دي اول مسابقة وطنية لابتكار المستشعرات او السنسور. طيب خلينا اقولك ان احنا بنتكلم على المستشعر ممكن حد يقول يعني ايه طب السنسور ايه انت بتستعمله في يومك العادي ريموت التلفزيون سنتر العربية دي تكنولوجي المستشعرات شغالين فيها فبالتالي احنا عندك نوعين من تكنولوجي تكنولوجي بيقدر ان هو يحللك المشكلة بعد ما بتحصل وتكنولوجي الاستشعار او المستشعرات بيعرف المشكلة ويتنبئ بيها قبل ما تحصل وبالتالي احنا كان ان يبقى عندنا مسابقة وطنية لابتكار المستشعرات والتحدي بتاعها كان ضرورة وأولوية كبيرة جدا علشان يبقى عندك حلول قبل ما المشاكل أو التحديات الوطنية اللي بتواجهها الدولة ليها حل. المسابقة بدأت يوم 15/6 وزي ما احنا قلنا هينتهي التسجيل 1 أغسطس وعندنا 10 مجالات بنقدر نشارك فيها روبوتكس بنية تحتية صحة وبيئة واستدامة
0: ترانسبورتيشن
2: كل الكلام ده بيقدر ان هو يقدم فيه الطالب طبعا لازم يكون فريق من 2 لـ5 طلبة يشاركوا في الحل والجديد هنا برضو ان احنا مش بنتكلم عن مسابقة افكار احنا عايزين حلول منتجات تقدر تنزل بيها يعني مش فكرة وهتخلص
1: أيوة.
2: لا احنا هنعمل لك تنزل بيها السوق المصري تشتغل بيها تعمل فيها شركة نشأة تحل تحدي موجود في الدولة فده الجديد في المسابقة واللي احنا عايزينه من الطلبة بتاعت الجامعات ان هي توصل ليها كل الفكرة بتاعت المسابقة عشان كل يقدم ان شاء الله
0: انا اللي عجبني في الفكرة دي فكرة الموتيفيشن يعني انا ممكن مثلا عادي انا صندوق ومعايا فانز ممكن اشوف طالب واقول له تعالى اعمل كذا لا انا هقول لكم اعملوا مسابقة والمسابقه دي هيبقى فيها رايفري هيبقى فيها خمسه مع بعض ياكلوا يشربوا مع بعض ويعملوا يشتغلوا
2: تيم وورك
0: بتقيسوا فيها حاجات كتير قوي الشخص ده في سوق العمل هيعرف يشتغل مع تيم ولا لا لان هي ترس في مكنه تاني حاجه انه في افكار كتير طب افرض واحد اللي كسب والمركز التاني مثلا عنده فكره حلوه ناخدهم كلهم مع بعض
1: فازاي نحول الفكره لمشروع حقيقي في نتائج وحاجات تفيدنا
2: هو النقطة في الأساس في المسابقات اللي بقى بيقدمها الصندوق احنا مش عايزين أفكار احنا عايزين حلول تنزل تخدم البلد تقدر انها تحل تحديات وبالتالي دي الفكرة كمان احنا عاملين حاجة جديدة في المسابقات اللي بنقدمها طلبة الماجستير والدكتوراه المسجلين في الجامعات المصرية الطلبة دي عندهم حلول حلوة جدا بتحويل بحث علمي عندهم حاجة نقدر نشتغل عليها فمسموح لهم ان هم يقدموا ويكونوا فرق بالحلول بتاعتهم علشان يقدروا ينزلوا بيها فده حاجة حلوة يعني
0: انا عايز اقول بس عشان انا ومنى يعني جالنا ضيوف كتيرة جدا تحت رعاية الصندوق وكان المجمل اللي بيقولوا الطلاب اللي بيجوا بيقولوا الفكرة انه مش لازم ان انا اكون 100% جاهز واول اخره هما بيشوفوا فيا حاجة وبيقدموا لي دعم في حتة انا نقصاني وبيرشدوني بكل الفاسيليتيز اللي عندهم بس اهم حاجة عندهم ان انا اكون عندي الرغبة والارادة والطموح ان انا اكمل في حاجة زي دي واعملها
2: هو ده احنا بنتكلم ان الصندوق بيشتغل معاك من فكرة لحد ما تبقى شركة حتى لو انت في اي مرحلة من المراحل دي تقدر انك تلاقي البرنامج اللي يناسب
1: لان الموضوع مش سهل على فكرة وبالذات على مثلا طالب لسه عنده 17-18 سنة
2: عايزة تبسطيله المعلومة
1: لا دور الصندوق هنا انه يقولك لا انت لما بتيجي تبتدي مشروع انت مش بس عندك الفكرة وبس عندك فكرة التطبيق لا انت في حاجات كتير قوي لازم تعملها بينور للطالب الحاجات اللي هو لازم يشتغل عليها
2: هو ده
0: احنا هنروح لفاصل ونرجع تاني هو لا يمل وفي اللي عنده اي سؤال يبعت لنا على 9210 ده رقم الاس ام اس هنروح على طول ونرجع تاني
3: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ادرس هنا وتخرج من برا NGU Pleasure of Learning
4: Energy 92.1
3: المزيكا لعبتها. من 10 سنين بدأ نحلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623 رقم التسجيل الضريبي 731-544-676. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 إلى 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في الثمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. من 10 سنين بدأ نحلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623 رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
4: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
5: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
4: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
5: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
4: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
5: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
4: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
5: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
4: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
5: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
4: هي بقت كده؟
3: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
5: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3 ل 4
5: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
6: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.
4: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
1: عندي سؤال يا وائل.
0: أيوة.
1: لأنك مهم جدا. لا عندك ميديا ليتريسي, بتعرف تفرق بين الحقيقة والحاجات اللي مش حقيقية.
0: يعني الـ AI واللي مش AI صح؟
1: مثلا
0: قولي.
1: بص, لو انت لقيت اي بوست منتشر عن التنسيق او القبول في الجامعات, هل هتفكر انه خلاص هو ده مصدر موثوق فيه ولا هتقعد تدور؟
0: هفتح المنصة اللي فيها الحساب الرسمي بتاع وزارة التعليم. طبعا اخد كل حاجة من مصدر, الاشاعات كترت.
1: دي حاجة مهمة جدا ان احنا نتكلم فيها. عشان دلوقتي احنا في موسم طبعا التنسيق والنتائج والحاجات دي. فلازم نلفت انتباه كل الطلبة للموضوع ده, مش كل اللي بينتشر موثوق. وعشان كده وزارة التعليم العالي اطلقت سلسلة اعرف الحقيقة عشان ترد على الشائعات والمعلومات الغلط وتوضح للطلاب واولياء الامور طبعا كل التفاصيل الصحيحة عن التنسيق الالكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد. فطبعا القاعدة في موسم التنسيق بسيطة, قبل ما تصدق أو تشارك أي معلومة, مش بس أن أنت تقرأ وبس, قبل كمان ما تقول لحد عن معلومة, اعرف الحقيقة من مصدرها. والوزارة أكدت أن كل الأخبار والتحديثات الرسمية بتنتشر من خلال منصتها والموقع الرسمي أول بأول, فمالكش حجة.
0: صح, رأيك الكلام ده يا دكتور؟
2: طبعا, يعني قبل أي حاجة لازم يتأكد. عندنا موقع الوزارة, يدخل عليه في كل الجامعات المعتمدة, في كل الحاجة اللي انت عايز تفاصيلها ومعلوماتها, علشان تقدر انك انت ده مستقبلك. لازم بكل الطرق انك انت تتأكد من المعلومة.
0: اروح لمنتدى وعندي الموقع, يعني مش بس الموقع, الحسابات كلها موجودة,
1: كل حاجة
0: وموثقة. يعني
2: احنا الوزارة عاملها تقريبا بوست كده وحاطة فيه كل حاجة موثقة يقدر الطالب يستفيد منها.
0: دكتور غادة,
1: لا كنت هكمل بس في اللاين.
0: كملي.
1: ده انه بما ان احنا بنتكلم عن المصدر الموثوق فيه من المعلومات, طبعا حضرتك المصدر الموثوق فيه واحنا بنتكلم على اي حاجه لها علاقه بصندوق رعايه المبتكرين والنوابغ, فاحب اعرف من حضرتك ايه البرامج الجديده اللي الصندوق بيقدمها.
2: تمام, احنا عندنا كذا برنامج جديد الصندوق اطلقه من الفتره الاخيره. عندنا مثلا مسابقه اداره المخلفات الجامعيه. اداره المخلفات هي مسابقه بتهدف لايه؟ بتهدف ان الطالب او الفرق الطلابيه في الجامعات يكون عندها رؤيه تقدر ان هي تبني سيستم للاستفادة من المخلفات اللي بتبقى موجودة في الجامعة. مش فكرة انك تتخلص منها, لا, اعادة تدويرها. يعني يبقى سايكل كده كاملة من اول انك انت تشوف المخلفات دي ازاي تفرزها, ازاي انك انت تقدر تستفيد منها تتخلص منها, كل ده عن طريق فرق طلابية او فريق. واحسن فرق طلابية هتقوم بعمل مشروعات للاستفادة من المخلفات دي وإعادتها, بتبدأ إن هي تتأهل معانا على مستوى الجمهورية, علشان يبقى كل الجامعات إحنا بنتخاطب ده الجامعة الطالب يقدر إن هو في النهاية يعمل كومبيتيشن, يبقى واصل إن الفرق الطلابية دي كلها تاخد جوائز لأحسن مشروع يستفيد منه الجامعة, بشرط كمان ان ينزل كشركة ناشئة يتولى بعد كده ادارة المخلفات في الجامعة اللي هو موجود.
0: طب سؤال, هي دي على كل الجامعة ولا كليات؟
2: لا, على كل جامعة.
0: لانه مثلا جامعة مثلا في مثلا فيها فنون جميلة, فالمخلفات بتاعتهم غير اللي في طب. غير
2: طبعا, بالظبط كده. ما احنا في الاول خالص الجامعة بتبدأ ان هي تعمل زي مسابقة او هاكاثون علشان يختار افضل مشاريع في ادارة المخلفات. يرشحوا لنا احسن مشاريع, ثلاث مشاريع, تبدأ بعد كده الجامعات والمراكز البحثية تتنافس على افضل ثلاث مراكز على مستوى الجمهورية. الله. في ادارة المخلفات. فبالتالي هو سيستم دايرة. تبدأ تبني تصنع تبتكر. علشان نوصل في النهاية انك انت عندك منتج او برودكت تقدر تدخل بيه او تنزل بيه السوق كشركة ناشئة
1: يحل مشكلة.
2: تتولى المشكلة بتاعت المخلفين.
1: طيب ده برنامج من البرامج. حلو. في ايه برامج تانية نقدر ان احنا
0: برنامج جنزي.
2: برنامج جنزي
0: ده فايرل. ده برنامج فايرل ده.
2: طبعا, يعني من البرامج اللي الصندوق طبعا بيفتخر بيها, لان احنا بنتكلم عن بداية رحلة ريادة الاعمال. من اول فكرة لحد شركة ناشئة.
0: ايه اللي بيميزه عن باقي البرامج؟ لان هو يعني نجاح
1: لا, وفي برامج تانية برضو لها علاقة بالمشاريع، بس اشمعنى ايه اللي بيميز جنزي؟
2: اللي بيميز جنزي انك انت بنوفر لك بالضبط بيئة آمنة علشان تبقى رائد أعمال قبل ما تنزل السوق. إزاي؟ إحنا بنتكلم مع الطالب من أول ما أنت فكرة. المسابقة بتاع جينزي بتبدأ مع طلبة جامعات مصر كلها.
1: أوكي.
2: يبدأ إن هو عندك فكرة، عندك فريق، تعالى. مش شرط مش طالب واحد، لا ده فرق تقدر انك انت تشتغل مع بعض، تقدروا ان انتوا تعملوا حاجه، وبعد كده الفرق دي بتتصفى على مستوى الجامعه. من خلال ما بتتصفى بتبدا ان احنا نديها بقى قبل ما نبدا اي حاجه معاها منتورنج، توجيه، بنعرفه يعني ايه ديزاين ثينكينج، بنعرفك يعني ايه سوق، بنعرفك انك انت ازاي تشتغل. بعد كده بنصفيهم مره تانية. بعد كده الفرق اللي هي شايفين ان هي فعلا عندها ابتكارات او تحديات تقدر تحل مشكلات، بتبدأ ان هي تدخل معانا جينزي البرنامج التلفزيوني. أيوة. هنا بقى النقطة، احنا بنوفر لك رجال مستثمرين، صناعة، خبر، علشان تحكم المشروعات دي. انت قدامك فرصة تقدر انك تاخد بيها الفوند بتاعك، فانت بالضبط بتوفر له بيئة زي ما كأنه بينزل السوق، وإذا هي هتعمل ديل وتاخد المبلغ اللي هتشتغل بيه او كذا. بعد كل ده والفرق الفايزة معانا بتدخل تاني معانا مرحلة احتضان. خلينا اقولك ان احنا وصلنا في 53 فريق، منهم 44 فريق قدروا ان هم يسجلوا شركات دلوقتي وموجودين في السوق المصري، ليهم سجل تجاري وليهم بطاقة عربية. فده الفرق ما بين جينزي وما بين اي برامج تانية.
1: هو طبعا البرامج التانية بتعتمد على انه الفكرة تكون مكتملة وخلاص المشروع بس. على يعني في اول ستابس، انما موضوع يعني برنامج جينزي لا، ده هو كمان من قبل حتى ما الفكرة تكون مكتملة
0: احتضان،
2: مجرد
0: يعني
2: فكرة عندك بنشتغل عليك معاك فيها لحد ما بتوصل لشركة.
1: صح.
2: ده اللي حصل، سايكل كاملة اشتغلنا عليها مع طلبة الجامعات في كل جامعات مصر على مستوى الأقاليم لحد ما وصلنا ل 44 شركة نشأة حاليا موجودين في السوق المصري بتحل حلول.
0: طب دكتور، الشباب اللي بيسمعونا دلوقتي وفي منهم كتير جدا بيكون عنده فكرة، عنده ابتكار، لكن ما بيعرف في المايك وقع بس لغاية بس التصليح. طب نروح لفاصل بلال ونرجع تاني. نروح لفاصل، مش فاصل، نسمع أغنية ونرجع تاني. يلا بينا بلال، قسم يومين.

0: رجعنا تاني بعد ما زبطنا موضوع المايك. لسه في شوك. بس احنا طبعا مكملين مع الدكتور غادة خضري
1: خضري
0: مديرة برامج صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. كنا بنتكلم في انه في
2: الطلاب اللي محتاجة حقوقها تتحفظ وبيبقى عندهم فكرة او مشروع بيخافوا، فالصندوق بيعمل ايه عشان يحفظ لهم حقوقهم او بيوجههم ازاي
0: بالضبط؟
1: حلو قوي. احنا عندنا مبادرة اسمها احمي او بروتكت. يعني ايه؟ الصندوق بيساعد مع جهاز الملكية الفكرية المصري في انه هو يساعد في تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالطلبة والباحثين في الجامعات والمعاهد والمراكز المصرية. يعني ايه؟ عندك فكرة وخايف ان هي حد ياخدها، لسه هتشتغل عليها، عايز تكملها، تروح جهاز الملكية الفكرية وتبدأ انك تسجلها وتيجي عندنا. المبادرة بتنزل تقريبا كل فترة، كل شهرين، كل شهر بيفتح البرنامج، بتبدأ انك انت تقدم في البرنامج. الصندوق بيدعم تسجيل براءات الاختراع. قيمة التسجيل كام؟ 50,000 جنيه للبراءة. فبالتالي كل
0: انت مبلغ
2: كويس.
0: لا اصلا ما كنتش متخيله انه هو هيبقى مبلغ كبير كده.
1: هو الحقيقه لاني براءات الاختراع صياغتها نفسها بتبقى محتاجه خبراء تقدر ان هي تستغلك البراغه، تساعدك فيها، نعرفك يعني ايه حمايه ملكيه، نشتغل معاك على كل جزء من ده. فبالتالي الصندوق عامل المبادره والبرنامج ده من اهم البرامج اللي موجوده الحقيقه علشان يدعمها. فلو البراءه او التسجيل بتاعها عدى من المكتب الفني ومن لجنه التحكيم والخبراء، بنبدا ان احنا نساعدك والصندوق بيتحمل رسوم التسجيل.
0: طبعا عندي بقى سؤال له علاقه ببراءه الاختراع. هل لازم يكون عندي نموذج اولي من الفكره بتاعتي حاجه
2: ولا على ورق،
0: ولا ممكن تبقى فكره بس
2: على ورق؟
1: هي طبعا بيفضل طبعا ان هو يبقى نموذج اولي، لاني انت وانت بتكتب وبتصيغ

0: دولي بجد؟
1: ايوه. طب يعني لو انا مش لو انا مش يعني مش داخله في اي برنامج من برامج الصندوق بس انا عندي فكره، انا طالب مثلا في جامعه وعندي فكره، اقدر ان انا اجي لمكتب الصندوق في الجامعه بتاعتي واقول له ان انا محتاجه مساعده في موضوع براءه الاختراع؟
2: طبعا احنا عندنا منسقين في اغلب في الجامعات المصريه.
0: صح.
2: يعني منسق خاص بكل جامعه بتروح تتوجه للمنسق لو انت مش عارف توصل او عندك الفكره، هو بيتواصل معانا وبيعرفك ايه البرنامج اللي مناسب ليك تدخل فيه وايه البرامج المفتوحة دلوقتي، وهم موجودين معنا وعلى تواصل دائم.
0: صح. على فكرة فاكرة لما كان كذا حد من الطلاب جالنا وقلنا له ابتدت ازاي، ولا حاجة، رحت المنسق جامعة فكل شيء يقول لنا منسق جامعة، فسألنا فقالوا لنا في كل الجامعات تقريبا في منسق
2: للجامعات الحكومية التكنولوجية الأهلية كلها موجودين لنا، حتى في المراكز البحثية في منسقين خاصين بالصندوق.
0: اطلع المحاضرة والاسم هنا خطوتين.
1: طب هسأل سؤال بقى زيادة شوية معلش. لو أنا في جامعة خاصة وما فيش مكتب تبع للجامعة بتاعتي، هل ممكن أروح أي جامعة أقدم هناك الفكرة بتاعتي؟
2: هو
1: ولا من الويب سايت ساعتها؟
2: الأسهل طبعا إني صفحة الصندوق. أوكي. والموقع الرسمي. وفي حاجة تانية، إحنا عندنا إيميلات لكل البرامج وإيميل المكتب الفني، إحنا بنرد على كل حاجة، أي إيميل بيوصل حتى لو على صفحة الصندوق نفسها بنرد عليه. المسابقات كلها اللي منزلينها ليها كل مسابقة ليها إيميل مخصص بنرد عليه، فالأسهل إنك أنت تبعت لنا استفسارك. أي
1: معلومة مهمة جدا
2: هنوصل ليه على طول.
0: هتوصل منسق مش منسق، إيميل صفحة،
1: ده عندك المكتب وعندك الإيميل وعندك الويب سايت، عندك كل يعني كل الطرق.
0: ابتكر يا أخي بقى،
1: ابتكر بقى،
2: يلا احنا عايزين الابتكار.
0: ابدع بقى.
1: طيب لو في طالب دلوقتي بيسمعنا وعنده فكرة مبتكرة،
2: اوكي،
1: يعني بما ان احنا بنتكلم على الابتكار وكده، ايه البرنامج او المسابقات اللي يقدر يقدم فيها حاليا؟ احنا اتكلمنا عن البرامج اللي احنا اللي موجودة اللي هي في منها حاجات يعني على التلفزيون وفي حاجات من الويب سايت، بس ايه الحاجات او ايه المسابقات والبرامج اللي مفتوحة دلوقتي اقدر اقدم فيها؟
2: اللي مفتوح دلوقتي بالنسبة لنا تحدي الابتكار اللي اتكلمنا عليه، مسابقة سنسور اكس تشالنج،
1: اوكي،
2: دي برضو مفتوحة لغاية الاثنين لغاية 1 أغسطس. وعندك مسابقة إدارة المخلفات، الثلاث مسابقات موجودين. طبعا مبادرة حماية الملكية الفكرية او بروتكت
1: دي موجودة طول السنة،
2: دي بتبدأ حتى لو كده انت بتروح تسجل في جهاز الملكية واول ما بتفتح بتبدأ معانا، فبالتالي 4 برامج موجودين. غير كده ان لو في اي استفسار انت بتبعته لنا واحنا بنشوف في البرنامج المناسب اول ما بيفتح بنبدا نتواصل معاك علشان
1: ده حاجه تحفه. ده حاجه يعني
0: دكتور والله
1: يعني. اي حاجه لو انا طالب دلوقتي وعندي فكره في اي حاجه انا ممكن اتواصل مع الصندوق وبعدين هو يقول لي ده مثلا الشهر الجاي في مسابقه تفتح فخلي بالك يعني. انا بصراحه اول مره اسمع عن حاجه بيرسونلايزد كده يعني.
0: فعل
1: الجرس.
2: احنا الهدف من البرامج كلها اللي بننزلها ان احنا نوصل للطالب او للمبتكر في اي وقت في اي حاجه.
0: دكتور بجد والله يعني لا يمل، وقول لها يعني اساليها لا يمل دي ما تطلعش مني كتير خالص.
1: هي بيسيبها.
2: انا مبسوطه
0: والله. دكتور غاده خضري مديره برامج صندوق رعايه المبتكرين، بنشكرك على وجودك معانا وعاوزين من حضرتك وعد.
2: اتفضل.
0: ما يكونش اخر مره.
1: لا ان شاء الله مش هتبقى اخر مره، انا مش هتكلم بس ان شاء الله مش هكون اخر مره.
0: انا حاسه مش برنامج النهارده والله، انا حاسه ان احنا قاعدين يعني
2: انا اللي سعيده يا وائل وسعيده منى جدا والله اني كنت معاكم النهارده، ويا ريت بس ان احنا يعني ان شاء الله كل اللي بيقدموا الصندوق يوصل للطلبه وفي اي وقت احنا معاكم، ويعني طبعا باذن الله اي برامج جديده احنا بنتمنى ان الطلبه كلها تشارك فيها، حتى يعني حتى لو انت مجرد بس خطرت فكره موجوده بس فعلا قابله للتطبيق الصندوق هيقف معاك باذن الله.
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: بنشكرك على وجودك معانا وان شاء الله مش اول واخر مره. بنقول للناس خليكم معانا عشان لسه عندنا اخبار وعندنا كمان طالب شاطر قوي قوي قوي هيكون معانا، بس مش هنحرق لكم، هنقول لكم كل حاجه بعد الاغنيه.
3: جديد رامي جمال، السهره حلوه على انرجي.

0: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE
0: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
1: NGU Pleasure of Learning.
2: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
3: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من بره.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623 رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8-69 إيميل sales@novo-eg.com.
3: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
1: البرنامج اللي جاي عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر. انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE،
1: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.
3: عندنا خبر جديد من عالم الجودو والألعاب القتالية. بطلنا المصري هادي حسين لسه محقق الميدالية الفضية في بطولة أوروبا المفتوحة للجودو، وهادي مش بس لاعب جودو، ده كمان طالب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وقدر جنب دراسته يبني سجل رياضي قوي جدا. حقق قبل كده ذهبية كاس إفريقيا المفتوحة للكبار، وذهبية بطولة أفريقيا، وبرونزية بطولة أفريقيا للشباب. وطبعا وزارة التعليم العالي احتفت بإنجاز هادي الجديد اللي بيضيف ميدالية دولية جديدة لمشواره الرياضي وهو لسه طالب في الجامعة.
4: واو،
3: أهمية أن الواحد يبقى عارف ينظم وقته.
4: أنا كان نفسي في ألعب رياضة في الجامعة.
3: أنت لعبت أي رياضة في الجامعة أو في المدرسة؟ إيه؟
4: سلة. بس كنت قصير قوي، بس كنت بحب
3: بس أنت مش قصير قوي يعني عادي.
4: بس بالنسبة كانوا ما شاء الله طوال قوي.
3: بس ما كملتش فيها ليه؟
4: طب مش وقته دلوقتي، احنا معانا ضيف.
3: يعني الفضول برضه بتقتل الفضول.
4: لا ما كملتش عشان كنت يعني ما كنتش بعرف، مش كل حاجه تحبها تعرف تعملها غير لو انت عندك
3: الموهبه. يعني ما كنتش شاطر فيه، اقول كده وخلاص.
4: كنت شاطر جدا، كنت كتر. ما علينا، المهم دلوقتي مع نموذج حقيقي لحد كمل،
3: لحد شاطر في اللي بيعمله غير واقف.
4: لشباب حولوا فكره مشروع قدر ينافس عالميا. اهلا بيك معانا يا اكوان ايهاب. في طالب ايه؟ ازيك يا اكوان؟
5: ازيك، عامل ايه؟ اخبار؟
4: بص، اكيد حد بيسمعنا دلوقتي يعني ايه اكوان؟
5: اكوان هو ترجمه ما لاسم اخوان.
4: اخوان
5: هو كان اسم اسباني يعني، كان الممرضه اقترحته علينا يعني.
3: هل انت اسباني؟
5: لا انا مش اسباني، انا مصري جدا.
3: ولدت في اسبانيا؟
5: لا.
4: الممرضه كانت اسبانيه فقالت اقترحت اخوان. بس بقت
5: اكيد انا حاسس ان هم سمعوه غلط وهم بيضحكوا عليا، بس يعني ما عنديش دليل لسه.
4: اكوان صح. طيب قول لنا بقى، في البدايه عاوزين نقول الف مبروك. ايه كان احساسكم اول ما عرفتوا انكم بقيتوا اول فريق مصري وعربي وافريقي يجتاز الفحص الفني للمسابقه؟ وقول لنا اصلا مسابقه ايه.
5: هي شل ايكو ماراثون، هي مسابقه اوتونوموس اونلي كارز. تمام. المفروض ان احنا بنعمل عربيه تكون قادره انها تشوف الانفايرمنت اللي حواليها كويس، وتبتدي على اساس الانفايرمنت دي تتحرك من غير ما يحصل اي كلاش او اي حاجه.
4: يعني ايه تشوف الانفايرمنت؟
5: يعني في اوبستكلز قدامها، في بتسترينز، الناس بتعدي، في طريق بيتغير كده.
4: يعني في مشاة، في مطبات، في طرق وعرة، مزبوط. في أذى على الطريق، هي بتتفاعل مع المحيط اللي حواليها.
5: مزبوط.
4: نايس. طب ايه الحاجات اللي واجهتكم وانتوا يعني داخلين المسابقة دي؟ حاجة مش صغيرة جدا. وانتوا بتصمموا وانتوا بتعملوا ايه اكتر حاجة واجهتكم كانت صعبة؟
5: هو بعيدا عن انت تبني سيستم من البداية يعني صعب جدا، بس يعني ايه، ما كانش دي المشكله الوحيده. المشكله كمان ان احنا كانت عندنا مشكله لوجيستكس، ان انت مش قادر تشحن العربيه. فابتدينا ان احنا في 4 ايام حرفيا ابتدينا نبتدي نعدل في الشاسيه، حرفيا خليناها بتتشال في شنطنا حرفيا. كل حاجه
4: بتهز العربيه تتشال في الشنطه.
5: سيستم الاوتونوموس، الشاسيه، الجسم بتاع العربيه، كل حاجه بتتفك، كل حاجه بتتركب لايك 30 دقيقه بالظبط.
4: بتهزر.
5: احنا حرفيا عملناها قدام الجوجز هناك.
4: اوف،
3: هي دي كانت حاجه من الحاجات اللي كان لازم تقدروا تعملوها ولا ده
4: اجتهاد؟
5: لا الفكره مش حاجه، انت عندنا مشكله ان احنا مش عارفين نشحن العربيه في الوقت الضيق قبل المسابقه ولازم نتصرف.
3: حد كان جه قبل كده وقال لنا ان هم نجحوا في كل حاجه، مش فاكره لو كانت المسابقه دي او مسابقه تانية، بس للاسف معرفوش ان هم يشحنوا العربيه ان تايم للمسابقه.
5: بالظبط، فدي حرفيا المشكله اللي قابلتنا.
3: اوكي
4: طب ده على فكره ده في حد ذاتها ده اختراع تاني،
3: ده ابتكار اصلا.
4: انت متخيل مثلا انت مسافر مثلا وعايز تروح بلد تانية،
3: مش هاجر بقى عربيه، ده انا عربيتي في شنطتي،
4: وعايز مثلا تشحن العربيه وبقى ومش عارفين، لا ده انت تاخدها
5: حرفيا
4: وانت طالع الطياره.
3: بس العربيه حجمها يعني
5: العربيه هي يعني هي حرفيا بتكفي لواحد بس.
3: أوكي.
5: تمام، هي حوالي 2 متر ونص بس بيبقى فيها كل حاجه. تمام فابتدينا يعني ان احنا نفككها كلها تبقى بحيث تكون معانا. هي ما بتبقاش فيكل زي اللي احنا بنشوفها على الطريق، لا هي بتبقى بدايمنشنز معينه على حسب الريجوليشنز بتاعه المسافه.
4: بص احنا اللي فكرنا في ايه،
3: فكرنا بنفكر في الاستعمال الشخصي ومش مهم.
5: لا هي بتبقى احنا اوريدي ريليتد بريجوليشنز المسابقه اللي هي تبقى حاطه لنا دايمنشنز معينه للعربيه.
3: طيب انا عندي سؤال دلوقتي، احنا سمعنا كتير عن العربيات الكهرباء اللي موجوده دلوقتي اللي مثلا بتركن لوحدها او تقدر ان هي تمشي على الكروز كنترول، ايه اللي بيميز العربيه اللي انتوا عملتوها في المسابقه دي؟
5: هي عربيه اكتر فيول افيشنت، او هي الانرجي اللي بتدخل لها بتقدر تستهلكه بشكل
4: امثل
5: ان احنا ما نستهلكش انرجي كتير.
3: أوكي.
5: اوكي يعني احنا عندنا فكره ان انت تطلع
4: ايكو فريندلي، يعني لدرجه ما بعد الايكو فريندلي.
5: بالظبط
4: بالظبط. ايوه نايس. طب سؤال، يعني بعد الفحص الفني، ماشي، بعد ما اكتستوا الفحص الفني، ايه الخطوه الجايه؟ يعني طموحاتكم ايه في المنافسات اللي بعد كده؟ لانه كل حاجه بتتطور، كل حاجه ليها.
5: مظبوطه، في الحقيقه ان احنا عاوزين نعمل سيستمز اوريدي بتبتدي تتفعل بشكل احسن، تبتدي تشوف اوبستكلز اكتر. الفكره ان هي كانت حاجه مش يعني كان احنا نبني كسيستم ستيبل اول مره كانت صعبه جدا. لا احنا عاوزين لا المره الجايه نبقى يعني ستابيليتي اكتر ونعلي افيشنسي بتاعه العربيه اكتر، بحيث انها اوريدي نقدر نجيب سكورز احسن.
4: اوكي،
5: بس احنا عاوزين نوصل بتكنولوجي ان احنا نوصل لافيشنسيز اعلى بكتير. يعني
3: انتوا كنتوا شاركتوا في المسابقه دي قبل كده؟
5: بس تحت كرايتيريا تانية اللي هي المايلج كومبيتيشن.
3: اوكي،
5: المايلج كومبيتيشن هي مش مركزه خالص ان العربيه تسوق نفسها او ان هي تبتدي تتفعل، قد ما انا عاوز اجيب مسافه كبيره باقل كميه انرجي.
3: يعني هي المسابقه دي شال ايكو ماراثون دي بقى فيها يعني لاينز مختلفه، انه مثلا السنه دي ولا هي بالسنه؟ انه
5: لا مش بالسنه، هي اوريدي السنه يعني اوريدي السيزون بتاع المسابقه كله بيبقى فيه مسابقه مايلج ومسابقه اوتونومس، لكن مش حاجه ليها ريليتد بحاجه.
3: بس انتوا شاركتوا في الاثنين؟
5: مظبوط. المسابقه بتاعه المايلج احنا كنا طلعنا الرابع على مستوى الشرق الاوسط، وطلعنا الاول على مستوى مصر. كان الافيشنسي بتاعت عربية 95.5 كيلو لكل لتر بنزين.
4: ايه ده نايس. طب سؤال بقى، لو طالب بيسمعنا دلوقتي وعايز يدخل مجال الذكاء الاصطناعي او السيارات ذاتية القيادة، تنصحه وابدأ منين؟
5: يعني هو اوريدي الدنيا ما بقتش زي زمان مقفلة، انت تقدر تبتدي تسيرش، تبتدي تعرف حاجات كتير. المجال لسه بيبدأ، لسه في حاجات كتير عاوزة تعمل، لسه في حاجات عاوزة تضاف، لسه في
4: عالم كبير قوي محتاج يكسبلور.
5: بالظبط، يعني مش فكره حاجه قديمه قد اي سي انجن مثلا ولا حاجه احنا عارفينها من زمان، لا ده لسه حاجه بتبتدي فروم سكراتش. فلا لسه في ريجن كبير ان احنا نقدر نشتغل فيه.
4: نايس.
5: نطورها يعني.
4: اكوان
3: لا يا بصراحه عملتوا انجازات، بس الانجازات دي مستحيل كنتوا عملتوها لوحدكم. احكي لنا كده عن انواع الدعم اللي كانت افيلبل بالنسبه لكم من اول خطوه لحد اخر خطوه.
4: بالظبط،
5: هو يعني كان في سبورترز كتير، يعني ان هم يكونوا معانا. كان في ISF، في تراك زي مونزا كانت بتوفر لنا ان احنا حتى نروح نجرب العربيه، نبتدي نشوف العربيه ستيبل معانا قد ايه ولا لا. الجامعه كانت طول الوقت في ظهرنا بحيث ان احنا نوصل، بس ان احنا نتاكد ان حاجتنا تمام، ونبتدي نوصل قطر ونوصل نروح بولندا، نبتدي نشارك كويس.
4: ولسه هتوصلوا اكتر واكتر باكتر طاقه ممكنه من الدعم، باقل طاقه ممكنه من الطاقه. صح ولا لا؟ مش واكوان مش مجرد اسم في البطاقه. دي حاله. اكوان ايهاب الطالب بكليه الهندسه جامعه القاهره، بنشكرك على وجودك معنا، وان شاء الله باذن الله بعد انجازات اخرى هتكونوا موجود هنا معنا. وبنشكرك جدا وبنتمنى لك كل التوفيق.
5: شكرا كتير ليكم.
4: حلقتنا النهارده خلصت من طالب ايه، كان معكم منى يوسف
3: ووائل منصور.
4: اذا نلتقي الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، منا لكم اطيب الاماني. زي بالظبط فاكره زمان كانوا بيقولوا كده.
3: انا ما اعرفش طبعا انت بتقول ايه.
4: طبعا عشان انت لسه صغيره.
3: باي باي
4: باي باي.
6: الساعه دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع ام درايف التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع ام درايف.
7: أعزائي المستمعين.

0: Energy في 90.1 المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عام.

مساء الخير، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ اخر حلقه من عيشها بانرجي في الاسبوع معاكم من عامل لحد الساعه 6، وبداخله النهارده وايديا مش فاضيه، ايديا مليانه مليئه بالالعاب الجديده، وعندنا كمان تذاكر لحفله تامر عاشور في المسرح الروماني، عندنا اخبار كتير وحشتوني جدا جدا. عارفه ان الجو حر، فعايزين مزيكا تفرفش كده تنعنش الاجواء، مزيكا عاليه هايصه. بس ايه، انا ادخل في الموضوع على طول. انا جايبه لكم لعبه جديده، بصوا ركزوا معايا. لعبة دي شنطة مين؟ بمعنى أنا هديكوا شنطة، هتفتحوا هتلاقوا جواها محتويات معينة. المحتويات دي بتخص فنان أو كاركتر فنان في فيلم. يعني إيه؟ يعني أنا لو قلت لك دلوقتي معاك شنطة في إيدك، فتحتها لقيت فلاشة ولقيت باروكة برتقاني بس رجالي، ولقيت سيدي هاية محطوط عليها أغنية أنا من البداية يا غربة بتحمل، ماشي، الغربة بتاعت إسماعيل بالبيسي هنا أنا بتكلم، ولقيت مثلا في الشنطة قميص مشجر، أنا هنا بتكلم عن مين؟ يبقى دي شنطة حزلقوم في التراجع على استسلام. وهكذا، شنطة مين من الفنانين في فيلم إيه؟ هبدأ لكم من السهل ونصعب حبة حبة. ركز معايا، معاك شنطة دلوقتي، افتحها كده هتلاقي الشنطة فيها جدول حصص، شريط ألبوم شبابيك لمحمد منير، تمام، كارت ستوديو فوتوغرافيا، تاني جدول حصص، شريط ألبوم شبابيك لمحمد منير، كارت لستوديو فوتوغرافيا. يبقى أنا بتكلم على شنطة مين من فيلم إيه؟ ودي ليها إجابتين صح، بس هو نفس الفيلم. 92-100 رقم الأسم أس، فكر كده ولو عرفت الإجابة على طول ابعت لي. تعالي اسمع حسن شاكوش حبيبتي. أيوة أيوة، يلا بينا عيشها بأنرجي.

لو قلت لك دلوقتي دي شنطة مين من الفنانين في فيلم ايه؟ فيها جدول حصص وفيها شريط ألبوم شبابيك لمحمد منير وكارت لاستوديو تصوير فوتوغرافي. ناس كتير جاوبت صح بس الناس كمان جاوبت غلط. 92% رقم الاسم، اسبعت لنا دلوقتي الإجابة الصح لو عارف. عايز أقول لك على حاجات كتير قوي قوي قوي. يلا

ابتسمت صح وحنان ترك احلى الاوقات صح والخال هنداوي مظبوط وفي كمان رقم اخره 83 وعمر الوكيع. عمر ازيك عامل ايه؟ عايزه اقول لكم انه لا هو مش الجو حر عادي. الدكتوره ايمان شاكر رئيس مركزي الاستشعار عن بعد والمركز الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه قالت انه الاسبوع ده هيشهد موجه شديده الحراره وذروه بكرة الخميس. من المتوقع أن العظمى في القاهرة تبقى 40 في الظل، يعني بنتكلم في درجة الحرارة المحسوسة هتتجاوز 42. فكده كده يا جماعة إيه يعني هو كده كده لونج ويكند، فاللي مسافر مسافر واللي مش مسافر قاعد في البيت في الظل نحاول نبسط كده مع بعض. طيب لو جيت أروح للشنطة اللي بعدها، إحنا عرفنا خلاص الشنطة اللي فاتت إيه وكده فهمتوا اللعبة. لو قلت لك الشنطة اللي بعدها فيها مفتاح بيت في الساحل، تصميم إعلانات مصممة أوكي، وكارت مكتوب عليه أبو نسمة. تاني، مفتاح بيت في الساحل، إعلانات مصممة، وكارت مكتوب عليه أبو نسمة. يبقى أنا بتكلم إن دي شنطة مين في فيلم إيه؟ 921-0 رقم الأسمس. يلا بلبطة مناسبة الجو ده.

بسأل شنطة مين من الفنانين، لعبة جديدة بقى، شنطة مين من الفنانين في فيلم ايه؟ فلو قلت مفتاح بيت في الساحل، اعلانات مصممة، كارت مكتوب عليه ابو نسمة، احمد حلمي جعلتني مجرما، صح، رشدي صح، رقم الاخره 42 ورقم الاخره 601 وهنداوي ورقم الاخره 808 وغادة وباسانت وكل الناس اللي بعتلنا. طيب نشوف بقى اخر واحدة عشان بعد كده ايه عندنا حاجات كتير النهاردة. لو قلت لك معاك شنطة دلوقتي، لو فتحتها هتلاقي فيها لوحة مرسومة وفستان فرح وتذكرة طيران. لوحة مرسومة وفستان فرح وتذكرة طيران، دي شنطة مين من الفنانين في فيلم ايه؟ 9210 رقم الاسم، اسهلها لك لاخر مرة. معاك شنطة دلوقتي، لو فتحتها هتلاقي فيها فستان فرح، لوحة مرسومة وتذكرة طيران.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
0: طالب ثانوية عامة American Diploma أو IG وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها، زور معرض Edugate للجامعات مجاناً. Edugate أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في Edugate هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجاناً سجل دلوقتي من خلال الموقع edugate-eg.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1
2: Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكت سمارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

تصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية QNB.
0: لو قلت لك شنطة مين؟ ازيك يا ليلى، عاملة ايه؟
3: كويسة.
0: بصي انا هلعبك لعبة. في شنطة فيها محتويات من فيلم، فيها فستان فرح، وفيها لوحة مرسومة، وفيها تذكرة سفر. يبقى ده فيلم ايه؟
3: حرامي في تايلاند.
0: حرامية في تايلاند، صح. شكرا يا ليلى. حرامية في تايلاند الإجابة الصح. شريف نظيم صح. شوشتة مظبوط. في كمان يوسف محمد، عندك يا سيدي رقم الأخره 242، وفي أمنية مينا، كل شخصية إبراهيم في فيلم حرامية في تايلاند. ماشي. هنداوي، طنطاوي، محمود الإتريبي، مهندس محمود الإتريبي، كل الناس اللي بعتلنا صح. ونروح بقى من الإيه، من ده على بعده. وإيه اللي بعده؟ اللي بعده بقى حاجة لذيذة جدا لو أنت طالع الساحل بكرة أو بعد بكرة. ركز معايا. Unlimited وCode Development بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي اللي في مارينا طبعا. فالجمعة 24 يوليو النجم تامر عاشور، وفي ثلاثة كابل سعداء حظ النهاردة هياخدوا 2 تيكتس للحفلة. ولو ما كنتش سعيد الحظ ممكن طبعا تشتري التيكتس من على تيكتس مارشي. فبس قلت اقول لك ايه، بصوا انا النهارده بصراحه حاسه ان انا عايزه ابقى طيبه واسهل الدنيا جدا جدا جدا جدا. فانا هسالك اسئله سهله جدا عن اغاني تامر عاشور، وانت قول لي الاغنيه دي، الجمله دي من اغنيه ايه. طيب لو قلت لك ماشي، شوف كم واحد نسهر نعشق ويا جراحه، شوف كم واحد فينا اختاره، نسهر نعشق ويا جراحه، شوف كم واحد فينا اختاره. دي أغنية إيه من أغاني تامر عاشور؟ تاني الجملة بتقول الآتي، نسهر نعشق ويا جراحه، شوف كم واحد فينا اختاره. 9210 رقم الاسمس، هتبعت اسم الاغنيه وجنبها اسمك على 9210، ممكن تبقى سعيد الحظ اللي تاخد تذكرتين لحفله تامر عاشور في المسرح الروماني بعد بكره. يلا بينا.

مرة تانية هقول لك، علشان بعد الأغنية اللي جاية دي على طول هنشوف مين أول شخص أخذ تذكرتين لحفلة تامر عاشور. والأغنية بتقول الآتي، اسمع كده معايا، في ناس جاوبت صح في ناس جاوبت غلط. نسهر نعشق ويا جراحه، شوف كم واحد فينا اختاره. دي أغنية ايه من أغاني تامر عاشور؟ 92 10 ده رقم الأسمس. وحد كان عايز يسمع منير، فأنا بصراحة في أغنية بحبها جدا وحسن بقالنا كتير قوي ما سمعناهاش، فتعالوا نسمع كينج محمد منير. امبارح كان عمري 20، والأغنية مرة تانية بتقول نسهر نعشق ويا جراحه، شوف كم واحد فينا اختاره. دي أغنية ايه من أغاني تامر عاشور؟ عشان بعد الأغنيتين اللي جايين هنعرف مين الأول شخص أخد تذكرتين لحفلة تامر عاشور في المسرح الروماني بعد

0: سألنا على أغنية تامر عاشور وهي أغنية كل يوم وناس كتير جدا جاوبت صح، بس في اتنين معنا على التليفون هنختار واحدة منهم دلوقتي حالا، هي اللي أخدت التذكرتين الكمبيوتر اختارها. آيلين
1: كل يوم وناس كتير جدا جاوبت صح.
0: آيلين اقفلي الراديو. أيوة. مش أسلوب اقفلي الراديو.
2: خلاص طلعت منه.
0: طلعتي منه خلاص. مبروك يا آيلين خدتي التذكرتين
2: بجد. ميرسي شكرا بجد.
0: لا ده انا حقيقة تحيه كده قويه حاسه قلتها عادي كده.
2: شكرا.
0: هتروحي مع مين؟
2: مع جوز.
0: ايه مش سامعه؟
2: مع جوزي.
0: مع جوزك؟ انتوا اصلا طالعين ساحل؟
2: طالعين.
0: طيب انبسطي بقى وان شاء الله اشوفك هناك، وحد من انرجي هيكلمك عشان تاخدوا التذاكر قبل ما تسافروا.
2: ميرسي شكرا.
0: ميرسي آيلين باي باي. باي. ونروح للتذكرتين اللي بعدهم والسؤال اللي بعده. هاجب لك جملة من أغنية وتقولي دي جملة من أغنية إيه لتامر عاشور. أنا عمري ما سيب أحلامي تغيب لو لينا نصيب. أنا عمري ما سيب أحلامي تغيب لو لينا نصيب. 9210 رقم الأسماس. دي أغنية إيه من أغاني تامر عاشور؟ ليه؟ لو عرفت هتحضر حفلة قوية جدا جدا جدا في المسرح الروماني في الساحل الشمالي في مارينا. تامر عاشور يوم الجمعة 24 يوليو. حاجة لذيذة لذيذة انتوا مش متخيلين. فلو عرفت الإجابة بعتها حالا على 92100 رقم الأسماس واكتب اسمك جنبها. ممكن تبقى سعيد الحظ زي آيلين. والجملة بتقول أنا عمري ما سيب أحلامي تغيب لو لينا نصيب. يلا.

0: اشهد انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا منى عامر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611905793.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57 اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني إن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
5: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
4: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
5: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
4: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
5: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
4: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
5: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
4: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
5: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
4: هي بقت كده؟
6: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
5: وديجي كمان،
6: كل يوم خميس من 3-4
5: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
6: كل خميس بالليل على إنرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي الصوت واخلع البكرة.
7: This is Tiesto on Energy DJs.
6: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر و

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية QNB.
0: والحاصل الآخر أو التاني على تذكرتين حفلة تامر عاشور هو
1: عيشها بأنا.
0: لا استنى مش ده. هو محمد طه ونديله أحلى تحية في الدنيا. ما استنى تحيتك يا محمد يا طه معلش. محمد طه اللي آخر رقمه 105 مبروك جاوبت صح زي ما ناس كتير برضو جاوبت صح بس هو بعد كتير قوي قوي قوي قصر بعيد هدا حل الأغنية مظبوط. محمد خليل صح بشوي راجي حكيم سارة محمد محمد خليل في كمان علي مينا آيلين تاني. طيب السؤال الثالث آخر تذكرتين معايا بصراحة أنا مش هعمل ليهم سؤال أنا بحب الحركة دي جدا. آخر تذكرتين معايا الحفلة تامر عاشور كل اللي عليك تعمله إنك تبعت كلمة حفلة على 9210 وجنبها اسمك وبشكل عشوائي جدا جدا جدا الكمبيوتر هيختار شخص ياخد آخر تذكرتين لحفلة تامر عاشور علشان لو حد يعني معرفش السؤالين اللي فات يبقى عنده برضو فرصة يعني عادي يعني بتحب تامر عاشور بس وقعت في السؤال يعني مشكلة مش مشكلة. ابعت كلمة حفلة على 9210 رقم الاسمس حالا دلوقتي وهسيبكوا بقى حبة نتكلم بقى في أخبارنا وكده ولسه مكملين ماشي بس كل هتعمله انك هتبعت كلمة حفلة لو عايز تروح حفلة تامر عاشور.

عايزه اقول لكم على متى بتختبر دلوقتي ابلكيشن جديد. والله فكرته عجباني بس انا دايما عندي كده ايه تشككات لما بيجي حاجه من متى. ابلكيشن جديد اسمه ستوري كيت. ستوري كيت ده قصص اطفال قبل النوم معموله بالاي اي. هي الفكرة ان هما هيخلوا الاب والام هما اللي ينتجوا الحكاية اللي بتناسب اهتمامات اطفالهم من غير ما يكتبوا اي حاجة بنفسهم. يعني انتوا مثلا بتعطلوا بتعرفوش تحكوا حكاوي قبل النوم بالليل ومش عارف ايه, فمتى عملت لك زي ابليكيشن كده انت بتختار الكاركتر, بتختار شكل الكاركتر, وفي بقى كاركترز عادية وفي كاركترز مشهورة لو هما بيحبوا مثلا سبايدر مان سوبر مان وات ايفر. بتختار الكاركتر اللي هو البطل وبتحدد عالم القصة وبتحدد الرسالة والفاليو القيمة اللي انت عايز توصلها. زي مثلا انا عايز اوصله النهاردة كلام عن التعاطف, النهاردة عن الشجاعة, النهاردة عن اللطف. والابليكيشن بيعمل لك هو الحكاية, سردية الحكاية يعني, بيحط لك مزيكا وبيخلي الحكاية كمان فيها تفاعل. فانا عجباني قوي الفكرة قوي قوي قوي قوي. وقالك ان الابليكيشن ده هي بيخضع دلوقتي لاختبارات في عدد محدود من الدول زي ما بيعملوا مع اي فيتشر جديد, مع ابلكيشن جديد, مع الحاجات دي. وبيقيسوه على اولياء امور قبل ما ينزلوه يعني على نطاق واسع. وقالك ان ستوري كيت ده مستخدم فلاتر امان مدعومه بالاي اي, والمفروض ان هو كمان يعني في كل حاجه تقدر يعني اللي هو امان والفاليوز بتاعته مش عارف ايه, وما فيهوش اي حاجه اندر 18 وممكن كقيم وكالحاجات دي كلها. بس فقلت اقول لك عليها, عجبتني الفكره, بس هل تنفيذها هيبقى بالبراءه والاهتمام فعلا الكلي للاطفال بالشكل ده؟ مش عارف. ايجلز 9210 رقم الاس ام اس.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين،

0: لو انت الفترة اللي فاتت دي الساعتين ثلاثة اللي فاتوا كنت عايز تدخل على فيسبوك ولقيت حاجة اسمها account unavailable او temporarily unavailable انه الاكاونت مش موجود، ما تقلقش خالص، في عطل حصل في فيسبوك وانستغرام، عطل مفاجئ من شوية، وعدد من اليوزرز ابتدوا زي يسجلوا مشاكل على فكرة ان هم مش عارفين يدخلوا الاكاونت او مش عارفين يوصلوا لحساباتهم ومش عارف ايه والحاجات دي، بس ده اتصلح خلاص يعني. فايه قلت أقول لك على القصة دي. طيب 9210 رقم الأسمس، آخر تذكرتين لحفلة تامر عاشور اللي هتبقى في المسرح الروماني بعد بكرة الجمعة 24 يوليو في طبعا في مارينا واحد المسرح الروماني. لو عايز التذكرتين دول بس هتكتب كلمة حفلة وجنبها اسمك، وطبعا سعيد الحظ مش هنعرفه دلوقتي، هنعرفه بعد شوية عشان عندنا كام موضوع كمان عايزين نتكلم فيه وعايزين ندي الفرصة للآخر خالص. لو عايز آخر تذكرتين في الحفلة من دلوقتي لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة تكتب كلمة حفلة على 9210 وجنبها اسمك. أما بقى بمناسبة الحفلات والأغاني وكده، كده أنرجي المزيكا لعبتها، ففي كم ألبومز جديدة نازلة يعني خطيرة، منها ألبوم عمرو دياب، فهنسمع أغنية منه دلوقتي، الألوان أغنية لذيذة ومزيكتها بص تحفة تحفة. اسمع كده معايا، دي هتسمعها لأول مرة على أنرجي.
1: حصريا على أنرجي، الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

الألوان أغنية حصرية لعمرو دياب على أنرجي. المزيكا لعبتها ولذيذة جدا جدا جدا ولسه مكملين. لو عايز تاخد آخر تذكرتين لحفلة تامر عاشور بعد بكرة ابعت كلمة حفلة وجنبها اسمك على 92100 رقم الأسمس لحد ما نشوف بقى إيه. لسه فيه حاجات عايز أكلمكم فيها كتير قوي يا جماعة, بس نسمع أبو أهواك نرجع بقى نكمل كلامنا. حفلة على رقم الأسمس وجنبها اسمك.

بصوا بقى، انا كنت قاعده مع ناس صحابي امبارح فقاعدين بنتكلم، فبيقولوا ان هم عندهم رول كده معينه في البيت، ان كل ما الباب يخبط بيبقى دور حد فيهم بالتناوب. يعني مثلا تعالوا نقول انه الاول مثلا اكس هيفتح الباب، الاخ الاكبر، بعد كده الاخ الوسطاني، بعد كده الاخ الاصغر، بعد كده الام، بعد كده الاب، ماشي. وده رول عندهم في البيت من سنين، واضح ان هم اتخانقوا كتير قوي على موضوع مين يفتح الباب ده، فراحوا ايه عاملين القصه دي. فقعدت افكر كده، في بيوت وعائلات ليهم رولز او قواعد غريبه، مش بقول وحشه او حلوه، هي غريبه. انه مثلا حد لا مش من حق مثلا اللي بيتفرج على التلفزيون بس اللي بيمسك الريموت، اي حد تاني ما بيتفرجش على التلفزيون مش من حقه يمسك الريموت، حاجات كتير قوي زي كده. ايه الرول الغريب اللي مش موجود غير عندكم انتوا في البيت؟ 92100 رقم الاسماس، او حاجه شفتوها عند حد واستغربتوها برضو جدا. وطبعا لسه مكملين في حفله تامر عاشور، معانا اخر تذكرتين، ولو بعت كلمه حفله وجنبها اسمك ممكن تبقى سعيد الحظ اللي تاخد اخر تذكرتين حفله تامر عاشور يوم الجمعه بعد بكره. ايه اغرب رول

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
0: علي فولتو كهرباء كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
6: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
7: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: رجعنا تاني في عيشها بانرجي.
2: انا وائل منصور
1: وانا من نعيمه.
3: البرنامج برعايه كيو ان بي.
1: بصوا بقى، حفلة تامر عاشور حفلة قوية جدا جدا جدا في المسرح الروماني اللي احنا قاعدين نتكلم عنها، وكلمنا في حاجات كتير قوي، بس Unlimited Code Development بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 24 يوليو النجم تامر عاشور. معنا آخر تذكرتين لسعيد الحظ، واللي مش هيبقى سعيد الحظ ممكن ياخد أو يشتري تذاكر على من على تيكتس مارشي. فسعيد الحظ ده هيعمل ايه؟ بعد كلمة حفلة بس وجنبها اسمه، لان احنا اوريدي جاوبنا على اسئلة قبل كده. وبما ان انرجي المزيكا لعبتها، سمعنا اغنية عمرو دياب حصري الالوان، اغنية لذيذة جدا جدا جدا. تعالوا كمان نسمع اغنية جديدة لمسلم وبوسي اسمها كلام ماما. يلا بينا. كلها هتعملوا انك هتبعت كلمة حفلة وجنبها اسمك لحد ما الاغنيتين دول يخلصوا، ونعلن على طول مين سعيد الحظ اللي اخد اخر تذكرتين لحفلة تامر عاشور.
3: جديد بوسي ومسلم على انرجي كلام ماما.

لأخذ آخر تذكرتين لحفلة تامر عاشور هدية كده من انرجي هو أحمد أيوب اللي رقمه آخره 6021. يا أيوب مبروك، ألف ألف ألف مبروك ليك تذكرتين، آخر تذكرتين حفلة تامر عاشور في المسرح الروماني يوم الجمعة 24 يوليو. سمعنا بلقيس مطنشنا لذيذة جدا، وقبلها كلام ماما حلوة قوي، أغنية جديدة لبوسي ومسلم. تعالوا بقى نسمع تامر عاشور قصر بعيد. وكنت بنكلم إنه لما كنت قاعدة مع أصدقاء امبارح كانوا بيتكلموا إنه عندهم رولز غريبة في البيت، يعني مثلا فتح الباب بالدور، زي ما قلت الابن الأكبر الأول، الابن الوسطاني بعد كده بيفتح الباب، بعد كده الابن الثالث، بعد كده الأب أو الأم، والعكس صحيح. فهم عندهم رولز معينة. إيه الرولز الغريبة اللي عندكم في البيت أو شفتها؟ يعني رحت بيت حد من صحابك ولقيت رول معينة جدا غريبة بالنسبة لك، قولي كده على 9210 رقم الأسمس لحد ما نسمع تامر عاشور قصر بعيد.

رولز عند حد في البيت، يعني كل أسرة ليها قوانين وقواعد معينة بعيدا عن المتعارف عليه طبعا اللي كل المعظمنا يعني ماشيين عليه، بس في حاجات معينة بتقولك لا لا في عائلتنا ما بيحصلش كذا. زي مثلا في هنا سميرة بتقول يعني في عائلتنا ممنوع التلفزيونات جوه الأوضة، التلفزيون يبقى بره بس. على فكرة بقى أنا عايز أقولك على حاجة، أنا مقتنعة بالموضوع ده جدا، لأن بحس الناس بتتجمع على التلفزيون، فلو كل واحد عنده تلفزيون في أوضته شكرا، ما حدش هيقعد مع حد، يعني العيلة هتبقى كل واحد قاعد قافل عليه الباب بيتفرج على تلفزيونه وخلاص. فعلى فكرة أنا عجباني حد يقول تحس إن قانون عائلتنا إن أنا كل ما بقى نايم حد يدخل يقفل عليا التكييف. ده تخصص أمهات، ده مش العيلة، لا ده الأمهات ومش عائلتكم بس. أنا مش عارفة فين المشكلة في الموضوع ده، والله العظيم مش فاهمة. رقم آخره 772 بيقول تقسيم المواعين بين الأولاد، أنا مع الرول ده جدا وبحييه بشدة وبقوة. حد تاني بيقول ما هو ده أكيد وأنت أوكي، بيقول لأن مثلا كلهم قاعدين أوكي، فهو بيدخل فبيقول لهم ايه سلام عليكم او ازيكم عاملين ايه ويدخل يقعد، لا لازم يسلم على كل واحد في الاسره واحد واحد كل يوم كل ما يخرج ويدخل. على فكره انا برضو بشجع، طب انا طلعت بشجع الرولز الحلوه دي، طب ما تسلم عليهم. على فكره محمود ما تسلم عليهم يا محمود، ايه الازمه؟ على فكره في حاجات لذيذه جدا لو بطلنا نعملها، هي تبان اللي هي ايه بتفرض علينا حاجات، بس لو بطلنا نعملها لا يعني هنفتقد حاجات كتير قوي. تعال نسمع الأغنية دي بحبها جدا، بلاك تيما، أخبار أهرام جمهورية. 92-10 رقم الأسماس، أغرب الرولز أو القواعد اللي عيلتك بتحطها شبه كده، حاجات شبه كده.

في مسج هنا محتاجة تحية، حد مش كاتب اسمه، قالك احنا الرول عندنا في البيت لو انا قعدت ساكت هيقولي مالك، ما احنا لو صحابك مش هتقعد معانا ساكت كده، لو اتكلمت كتير هيقولي ما تسكت شوية يا ابني، هو انت ما بتفصلش، لو قمت من مكاني بيتقالي طب هات معاك كوباية مية. على فكرة رول لذيذة برضو، تفكرني هزعل، انبسط جدا، بحب مناكشة العائلات موت، انت مش متخيل. 92-10 رقم الاسمس، ايه الرول الغريبة اللي في عيلتك، اللي هو في اسرتك، اللي في بيتكو انتو بس، رول كده مش موجودة في بيت تاني؟ والله انا حاسة ان الحاجات يا جماعة متشابهة جدا يعني. حمود الخ...

0: أنشد أنرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية كيو أن بي.
0: أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: يا ليلي يا
2: سلطان الطارب. لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبصلك، بس الحق يتقل، الحنجرة الماز لو العرب يا سيدي. طب قول لهم حاجة بدل الهفهفة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع، قفش سكته ما بيلبسش، ما هو كاوتش عربيته. لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: من 10 سنين بدأ نحلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623. رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
5: Friday Hits، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي
1: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
2: أنا وائل منصور.
1: وأنا من نعيمة.
3: البرنامج برعاية Q&B.
1: رول موجودة عندكم في البيت أنتوا بالذات، مختلفة أو متغيرة عن بيوت كتير، فمثلا إيه أو قانون كده محطوط في بيتكم؟ يعني رقم آخر 106 بيقول لازم ماما تصحيني كل يوم الفجر نروي الجنينة وتصحيني من أحلى نومة. طب ما نسقي الزرع الصبح أو الليل، يعني ليه ماشي أوكي تمام. في رقم تاني آخره 72 بيقول الريموت لماما بس. على فكرة بقى المسج اللي بعتك بتقول الريموت ملك بابا حتى لو نايم، فهنا هنا البيوت تختلف برضو. حد بيقول صاحبي وإحنا صغيرين كان لازم يتغدوا الساعة 4 بالظبط، وأيا كان هو فين لازم يروح، ولو هيروح هيقول انه هيتغدى عشان لو ما قالش انه هيتغدى مش هيعملوا حسابه في الأكل. وده كان أغرب رول شفته. هو غريب شوية بصراحة. طب نسمع يوم ورا يوم. يلا بينا 921 رقم الأسماس.

حلقتنا خلصت النهاردة من عيشها بأنيجي والأسبوع ده، وأنا الحقيقة أجازة الأسبوع اللي جاي، فهيبقى معاكم وائل منصور. هرجع لكم أنا وائل منصور الأسبوع اللي بعد الجاي إن شاء الله، وقول لكم باي باي. خدوا بالكم من نفسكم، انبسطوا بالأجازة، اللي هيسافر بقى ينبسطي انجوي، واللي هيقعد ينبسطي انجوي برضو. وعايز سلم على كل الناس طبعا طبعا اللي بعتلنا. ليليان عايز سلم عليكي، رقم الأخر 41، رقم اللي أخره 83، اكتبوا أسميكم بقى. أوكي. يلا باي باي. أسيبكم بقى مع أغنية الكذب خيبة، أغنية جديدة لشريف إسماعيل. كنت معاكم منى عامر، أبقى معاكم كل يوم في عيشها بأنيجي من الساعة 4 للساعة 6. باي، انجوي الويكند.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: لينغلونغ كاوتش قافش قافش سن كده. لينغلونغ الراعي الرسمي لريال مدريد.
2: الرقم الضريبي 331-212-633.
3: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623 رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
4: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
5: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

تصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحه بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئه والبروستاتا؟ في الانظمه التقليديه القديمه جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجه المحيطه بالورم، وده كان بسبب حركه الورم المستمره الناتجه عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عباره عن روبوت يعمل بتقنيه الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقه عاليه من غير ما يأثر على الانسجه المحيطه، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
3: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في الثمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع، من 12 لـ1 الظهر على انرجي 92.1.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: schon. El Masika la beta.
1: جديد رامي جمال، الأوقات الحلوة على إنرجي.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني،
2: أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
3: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-80-69، إيميل sales@novo-eg.com.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي.

0: energy, non-stop music. Ma InDrive. InDrive. Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: وائل كفوري على انرجي ما في غيره.

0: اسمعوا ده اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: انا مروان يونس.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، منفعش هيك يا قلبي،

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: يا بختو اللي احنا من بختو.

حصرياً على أنرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق، اضا فاضا اخف من اضا على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني اول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. اي حد مكتئب جنبي، حد مكتئب عندك مجرد شعور بسيط ضد النكد، او عندك شعور بسيط كده بالنكد والاكتئاب، الحل جالك يا معلم. كل يوم 2-3-4 النهارده حلقه نهايه الاسبوع، هنتكلم في موضوعات كتير ومزيكا جامده. فبعتوا لي كل المزيكا اللي عاوزين تسمعوها وكل الاغاني اللي انت عاوزينها على رقم الرسائل بتاعتنا. رساله على طول، قول لي عاوز تسمع ايه على 92100، وكمان بقى قول لي مودك عامل ازاي، اسبوعك عامل ازاي في هذا الاسبوع.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: بس لو في منك
4: لسه مكملين مع بعض، فاضي اخف من قعده، وبنبدا لسه نفرفش وننعنش فواو معايا كده.

0: لسه مكملين مع حضراتكم في قضاء أخف من قضاء. والنهاردة عايزين نتكلم في أكتر من موضوع، وإحنا بقى كده إيه قاعدين بنتابع الألبومات اللي بتنزل، وده وقت نزول الألبومات. يعني عارف أنت الناس اللي كانت بتقعد تستنى ألبوم فلان وأغنية فلان، والأغنية دي أنا جبتها في كذا، والشريط ده أنا جبته وأنا مسافر كذا، ده ليه ذكرى كبيرة. فنتكلم مع بعض عن ذكرياتنا مع أشهر الألبومات، وهنا بقى نتكلم عن إيه الألبوم اللي كنت مستنيه، الأغنية اللي أنت كنت مستنيها تنزل وحتى الآن معلقة معاك في سفرية. إن الأغاني كلها أو الألبومات كلها اللي بتنزل في الصيف بيكون ليها يعني تفصيلة خاصة وليها واقع خاص كده على الأذن وعلى ذكرى هذه الأغاني. نروح للهضبة عمرو دياب، يلا بينا.
1: حصريا على انرجي الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

جماعة لا ما حدش يقول لي كل الألبومات بتعلق معايا. الألبوم اللي بيعلق معاك أو علق معاك وحتى الآن فاكر كل حاجة فيه وفاكر جبته إمتى واشتريته إمتى وكل التفاصيل دي.

بص يا هذا، وانا اي البوم ليه علاقه بالصيف والمغنيين بقى زي الهضبه او منير او عمرو، الهضبه او منير او تامر، دول بالنسبه لي انا حافظهم وليهم معايا ذكريات كبيره جدا. ده انت ايه، انت كده كل الالبومات بقى معلقه معاك يا باشا، كل الالبومات كده معلقه معاك. ما هم دول اجمل ناس بتنزل، طبعا مع احترامي للجميع، بس الهضبه الصيف يا لهوي يا لهوي

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: يعني خلينا نخش في موضوعات تانية. أنا قلت بس نفرفش كده مع بعض بموضوع الألبومات وأغاني الصيف وحاجات الصيف, ولكن خلينا نروح بقى إيه لحتة كده في اللطيف منه, يعني حاجة ليه علاقة بالأجازات. ولو أنت هتطلب أجازة هتطلب أجازة قد إيه, وإيه اللي ممكن تعمله في الأجازة دي؟ يعني أنت لو دلوقتي أنا مديرك هتيجي تطلب مني أجازة مدتها قد إيه وعشان تعمل إيه في الأجازة دي, ونشوف بقى هنوافق على اجازتك ولا لا. خلاص مفيش اجازات يا باشا وكله على شغله.

0: المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: تحت امرك.
2: احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

لسه مكملين معاكم في قضاء اخف من قضاء، والاجازات يا قضاء حاجه مهمه جدا جدا جدا ولازم نحافظ عليها. بص يا جماعه، في فرق بين الويك اند وبين الاجازه السنويه، الاجازه اللي انت تبقى عايز تاخدها اجازه طويله او اجازه تفصل. احنا هنا مش بنتكلم على الاجازه الطويله او الاجازه السنويه، هنتكلم لو انت هتغير نظام الشغل، تحب تاخد كام يوم اجازه وكام يوم شغل. يعني الاسبوع 7 ايام بنشتغل 5 وناخد 2 اجازه، تشتغل 4 وتاخد 3 اجازه، تشتغل 3 يعني بالنسبه لك تشتغل كام يوم وتاخد كام يوم اجازه، انهي يعني في الفكره دي تكون مربوحه امتى، تكون حلوه امتى بالنسبه لك، انك تاخد ايام اجازه ايام شغل طويله مثلا، تاخد شغل ايام يعني تشتغل 5 ايام او 4 ايام 12 ساعة وتأجز 3 ايام، تشتغل 3 ايام 18 ساعة وتأجز 4 ايام، ولا لا انا عادي اشتغل 5 ايام مفيش مشكلة، ال5 ايام دول وقتهم الوقت النورمال، الوقت العادي للناس كلها، اللي هو اشتغل 8 ساعات 6 ساعات في اليوم وأجز براحتي، أجز يومين بس وأبقى شغال نص يوم أو شغال 6 ساعات أو شغال عدد معين من الساعات، وده يكون بالنسبة لي أريح. أنت معاني فكرة الروتينية دي ولا لا؟ يبقى شغال الروتين وناخد أيام مختلفة.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
1: لسه مكملين معاكم في هذا خف من هذا، نخش بقى في موضوع جديد ونفتح مع بعضنا كده كم موضوع تاني نتكلم فيهم، ولكن ايه، نخش باغنيه عدويه من الاغاني التقيله قوي.

لسه مكملين مع بعضينا في قضاء أخف من قضاء، اتكلمنا في أكتر من موضوع ولسه هنتكلم في موضوعات تانية كتير مع بعضينا. والنهاردة حابب أتكلم معاكم بقى عن الأكل شوية، يعني آخر حتة دي آخر حابة نتكلم شوية عن الأكل وتحديدا جانك فود. يعني وإحنا بنتكلم مع بعض كده ففي الأسبوع اللي فات ده كان في ناشنال جانك فود داي، يعني الناس تحب تاكل ايه جانك فود. وهنا ده السؤال بقى، هنا لما نيجي نقول لحد جانك فود او اكل بتاكل ايه بقى، اكل بقى من بره مبوظ بقى واكلات سريعه وبتاع، في ناس تقول لك يعني في ثلاث امزجه كده، في فرايد تشيكن، في سندوتشات برجر، وفي بيتزا. دول الثلاث امزجه اللي موجودين في الجانك فود اللي هو يلا بقى ايه جانك فود وفاست فود. دول الثلاث حاجات، انتوا انهي مدرسه فيهم؟ مدرسه الفرايد تشيكن، مدرسة البراجر، ولا مدرسة البتايز؟ بعتوا لي على 9900 ولسه هنتكلم في هذه النقطة كثيرة. ما حدش يقول لي بقى لا يا قضى المحاشي وبتاع ده مش جنك فود، ده أكل، ده تراديشنال فود، أكل بتاعنا عادي، ما مش ده ولا جنك فود ولا فاست فود، عشان بس ما نتخانقش.

من التراكات اللي مطلوبه مني من اول الحلقه واحنا بنتكلم مع بعض هو بلاك تيما كون سعيد. فهنسمع التراك واحنا بندردش وبنتكلم كده. واغلب الناس بص يا قضى فرايد تشيكن فرايد تشيكن فرايد ده تقريبا 100% من الناس في الجنك فود فرايد تشيكن. يا جماعه محدش غير الفرايد تشيكن. لو عندك فرصه تاكل وجبه كده جنك فود هتاكل ايه؟ فرايد تشيكن بس برضو.

هيثم بيقول لي بص يا قضى، انا طبعا زي الناس فرايد تشيكن، ولكن لما بنزهق منها فنروح برجر على طول كاختيار تاني. اهو يعني في حد برضو ايه بيفكر ويستمخمخ معانا، يعني برضو الموضوع مش فكره واحده، مش فكره واحده. طب يا جماعه انا ليه بسال السؤال ده؟ ان هنا احنا دايما دايما دايما بنحب ناخد الاكلة السريعة، عارف انت، يلا نعمل اكلة سريعة، يلا ننبسط مع بعض، يلا نغير جو، فدايما بنعطل في الحتة دي. داي والله العظيم دايما، اللي هو فكرة ايه، تقعد مع حد كده او تقعد مع صديقك او تقعد مع مراتك او تقعد مع جوزك تقوله طب ماشي حلو، تيجوا نطلب حاجة من بره، لك حلو يلا نطلب حاجة من بره، نطلب ايه بقى؟ فنعطر كده، اللي هو طب نطلب كده، نطلب في الاخر نلف نلف ونطلب نفس الاكله اللي انت بتجيبها كل مره، فتحس ان في خنقه. فقلت يمكن تغششوني ولا حاجه، لو في اكله جديده ممكن ناكلها مع بعض، ولا خلاص بقى ناكل زبادي وننام خفيف.

0: انك يوم
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
2: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
3: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي.